إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد، إنه مشهد قانون التغيير، والذي قال الله تعالى عنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنه قانون رباني، إن الله سبحانه وتعالى لن يغير أمرا حل بقوم حتى يغيروا حقيقة أنفسهم. فالنفس هي المخاطب، وهي منطلق التغيير، وليست الروح. الروح هي أمر من رب العالمين لتكون للنفس حياة وحيوية ورغبات وشهوات وما إلى ذلك يحملها ويحتضنها جسد زوده الخالق بكل الأجهزة الممكنة ليكون على الشكل الذي أراده الله عز وجل في أحسن تقويم. إن تغيير الطبائع من أشق الأمور على النفوس، والطبع غلاب كما قالت العرب، والطبع يغلب التطبع، بل ونقل جبل من مكانه أسهل من تغيير طبع إنسان. ولكن لا ييأس، لا نصاب بالإحباط ولا اليأس، فإن التغيير ممكن وإن كان شاقا على النفس، لكنه يكرم به من جاهد نفسه، وخالق الأنفس سبحانه أعلم بها، لذلك ندبنا إلى تزكيتها فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاهد نفسك، حاسبها محاسبة الشريك شريكة، طالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمة. وإصلاح النفس يكون بالمجاهدة، وإن جهاد النفس هو أعظم جهاد، لأنه أصعب جهاد، وذلك لأنك ستمنعها عما تريده من لذات وشهوات حرمها الله سبحانه. فلا بد من المجاهدة لإصلاح النفس الإنسانية. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.

أن اللائمة دوما ترمى على النفس، ولم نجد اتهاما للروح أو للجسد. فهل النفس هي أس البلاء وهي باب النجاة؟ للإجابة على هذه الاستفهامات وغيرها نقول وبالله التوفيق. لا بد أن يسلك الإنسان طريقه إلى الله سبحانه وتعالى محطة محطة ومرحلة مرحلة، حتى يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى ويتغلب على نفسه. ولنيل تلك النتيجة على من عقد العزم لتغيير نفسه أن يتأمل أولا في عظم الذنب والجناية، والتأمل في عظم الذنب والجناية التي يقترفها إن قارنها بعظمة الخالق يصاب بالانكسار. فالتأمل لعظمة الخالق سبحانه وتعالى، والتأمل في قوته وجبروته، وأنه خالق الكون، وأنه صاحب الملك كله، وأن حياة المذنب بيده، فهو يحيي ويميت، وأنه الفعال لما يريد. ثم يقارن بعد ذلك ضعف نفسه وحقارتها وفقره، وأنه متعد لحدود الله سبحانه وتعالى، وأنه بعيد عنه، وأنه كثير التسخط بعيد عن طاعته، وأن الله سبحانه وتعالى يستره ويرزقه ويحلم عليه ويرشده نحو طريق الخير ليسلكه. هذا التأمل العظيم هو الذي ينتفع به القلب أعظم انتفاع، حين يؤنب الإنسان نفسه، حين يحاسبها، يراقبها بالليل والنهار. متى ما بعدت عن الله سبحانه وتعالى أعادها بالنصح والتذكير، ولا يزال يحثها على التغير وعلى تحسين سيرتها حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتهتدي إلى الطريق المستقيم. ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي المجاهدة الصادقة والعزيمة لبلوغ الهدف المنشود في تغيير النفس. إن لم يكن لديك عزيمة صادقة وقوية تتغلب بها على المعيقات والعقبات التي تقف أمامك وتحول بينك وبين تحقيق الهدف وتغييره إلى ما هو أصلح وأنسب، فلن تستطيع الوصول. بل إن العزيمة هي العقد الحازم على المسير في طريق الاستقامة، ومقاطعة كل سبب في الإحباط، ومفارقة كل قاطع ومعوق، والتمسك بكل معين وموصل إلى الطريق المستقيم. فالعزيمة سبب في استمرار تنبيه القلب وانتباهه وترغيبه في الخير ليتغير ويتحسن. ومن جاهد نفسه سيصل، بل من جاهد نفسه سيصل لمقصده. وصدق القائل سبحانه حين قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم بعد الأمل في عظمة من عصيت أو قصرت معه وعزمك على مجاهدة هذه النفس، عليك أن تسلك مسلكا هاما ثالث، ألا وهو التوبة. فالتوبة باب هام من أبواب تغيير النفس وإصلاح شأنها. فإن لم تتب إلى الله فما الفائدة مما سبق ذكره وما سنذكره لاحقا؟ والتوبة هي الرجوع إلى الله، والرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا. التوبة واجبة لقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة هي البداية في التغيير بشكل سليم. ولا نعني هنا فقط التوبة عن ذنب بحده، بل إن التوبة تصاحب الإنسان مراحل حياته. التوبة أيضا هنا ليست فقط للعصاة بل للجميع. فانظروا إلى حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإن كان هذا نبينا الحبيب رسول الله المعصوم من النار يستغفر الله في اليوم 100 مرة، فما بالنا نحن أصحاب الخطايا والذنوب. التوبة لابد أن يسارع إليها الإنسان حتى لا يصاب القلب بالران ويصدع، فيصبح منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.

0: بل إن الله سبحانه لم يدعو للمسارعة إليها كما نادى للتوبة فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولنا في قصة مسارعة عمير بن الحمام رضي الله عنه إلى نيل الشهادة خير مثال وشاهد، فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فربى بما كان معه من التمر، ثم قاتل الكفار حتى قتل رضي الله عنه. هكذا كانت مسارعة الصحابة والصادقين إلى مرضات الله تعالى، فأين نحن من هؤلاء؟ ومن طرق تغيير ما بالأنفس أن تغير من عاداتك، فتحاول ألا تستسلم لعادة معينة، بل بدل اهتماماتك وشؤونك. حاول أن تبتعد عن إضاعة الوقت، حاول أن تبتعد عن الإدمان في مشاهدة الأفلام. غير من شؤون حياتك بالقراءة، بالرسم، بزيارة الأصدقاء أو الأقارب. هذا التغيير من روتين حياتك سيغير من نفسك التي تأسن بالتعود على أمر واحد. ومن طرق تغيير الأنفس أن تغير الأصدقاء والرفقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني اتخذت فلانا خليلا. فانظر لرفقتك، هل هم رفقة خير؟ هل هم رفقة متشائمة أو رفقة تحمل الأمل؟ فالأصدقاء السلبيين يكتسب الإنسان من صفاتهم، بل إن العلم الحديث ليقر أن الطالب البليد إن اختلط برفقة أذكياء يتغير من سلوكه ليصبح طالبا ذكيا. وقال الحافظ المناوي: قال الحكماء: من صحب خيرا أصاب بركته، فجليس أولياء الله لا يشقى وإن كان كلبا ككلب أهل الكهف. ولهذا أوصت الحكماء بالابتعاد عن مجالسة السفهاء، لأن الطباع سراقة.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام

0: سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد يطل علينا من مأرب، يحمل معه ضوءا جديدا وأملا جديدا وحكايات كثيرة تنتظر أن تروى. صباح الخير من إذاعة مأرب، وصباحكم أنتم مستمعين الأعزاء أينما كنتم وأينما استحبكم هذا الصباح. هنا نلتقي بكم في بداية يوم جديد لنرافقكم بالكلمة والصوت ونشارككم تفاصيل صباح حافل بالفقرات المتنوعة والمعلومات والحكايات.
4: إذن أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأسعد الله صباحك عزيزي محمد، ومعكم قهوة مأربية، قهوة ليست مجرد فنجان على طاولة بل حكاية صباح، ذاكرة مكان وتفاصيل من حياتنا اليومية. في قهوة مأربية نفتح معكم أكثر من نافذة، نافذة على الخبر وأخرى على الفن والذاكرة ومساحة للمعلومة، وأخرى نطل منها على الأدب ونمنح الابتسامة مكانها في صباحكم. سنبدأ معكم بأبرز ما يستحق أن نعرفه، ثم نعود بكم إلى محطتنا الماضي، ولأن الصباح لا يحتاج إلى الكثير حتى يكون جميلا، قد تكفي قهوة ساخنة ونفس هادئ وكلمة طيبة.
3: بالطبع رحمة، صباح الخير، وصباح الخير لكم أنتم مستمعينا الكرام. وفي هذا الصباح قد نترك فرصة خلفنا ونترك ما أثقلنا بالأمس ونبدأ يومنا بقلب أخف ونظرة أكثر اتساع للحياة. لا نعرف ماذا سيحمل هذا اليوم، لكننا نعرف أن بدايته بين أيدينا، نستطيع أن نجعل منه يوما مختلفا بكلمة، بابتسامة، بموقف طيب ومعروف، أو حتى بقرار صغير نأخذه لأنفسنا. ومهما ازدحمت الأيام تبقى التفاصيل البسيطة قادرة على أن تمنحنا شيئا من الجمال. من هنا من مأرب ومن أثير إذاعة مأرب نبدأ صباحنا معكم.
4: نعم، نحن هنا لنصنع معكم من دقائق الصباح مساحة خفيفة مفيدة وقريبة منكم، صباح له مذاق مختلف. وصباح الخير من إذاعة مأرب، وصباحكم خير وطمأنينة وبركة. سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج.

0: مستمعينا سعال يظهر في البيت ثم عطاش ثم يبدأ المرض بالانتقال من شخص إلى آخر، لكن كل كحة أو حرارة تعني أن الأمر بسيط ويمكن تجاهله. فالالتهابات التنفسية شائعة وقد تبدأ بأعراض متشابهة لكنها لا تكون بنفس الخطورة عند الجميع، فكيف نحمي الأسرة ومتى نعرف أن المريض يحتاج إلى رعاية طبية؟
1: نعم محمد، للبداية التي لا ينبغي تجاهلها انسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال والتعب والحرارة، ومن الأعراض الشائعة للعدوى التنفسية قد تظهر أيضا الصداع وآلام الجسم وأحيانا القيء أو الإسهال. ووجود هذه الأعراض لا يعني وحده تحديد نوع العدوى، لذلك لا ينبغي الاعتماد على تشخيص السبب. الأهم هو متابعة تطور الحالة والانتباه إلى أي تدهور واضح. إذا لماذا تنتشر داخل البيت بسرعة؟ أولا لأن الشخص المصاب قد ينقل الفيروسات التنفسية لمن حوله أثناء فترة المرض، والقرب من شخص الذي أعراض تنفسية يزيد فرص انتقال العدوى خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. لذلك عندما يمرض أحد أفراد الأسرة يصبح تقليل الاحتكاك المباشر وتهوية المكان من الخطوات المفيدة، والنظافة الجيدة لليدين والأسطح كثيرة الاستخدام تضيف طبقة أخرى من الحماية.
0: بالطبع رحمة، وعدنا ما تتحسن الأعراض بشكل عام ويزول ارتفاع الحرارة لمدة 24 ساعة على الأقل من دون استخدام أدوية خافضة للحرارة، يمكن العودة تدريجيا إلى النشاط المعتاد مع الاستمرار في اتخاذ احتياطات إضافية لعدة أيام. أما الأشخاص الذين لديهم عوامل تزيد خطر المضاعفات فمن الأفضل أن يحصلوا على المشورة الطبية في وقت مبكر. أما عن الوقاية، عادة وليس إجراء مؤقت، لا تنتظر حتى ينتشر المرض داخل المنزل حتى تبدأ بالوقاية. غسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة وتجنب المخالطة القريبة مع الشخص المصاب، كل عادة يومية يمكن أن تقلل انتقال العدوى. كمان الحصول على اللقاحات الموصى بها بحسب العمر والحالة الصحية يساعد في تقليل خطر الإصابة الشديدة ببعض الأمراض النفسية أو التنفسية.
1: نعم كذلك، لا توجد وسيلة واحدة تمنع كل العدوى، لكن اجتماع عدة عادات صحية يصنع فرق مهم. لهذا تبقى الوقاية عادة يومية وليست إجراء نلجأ إليه بعد انتشار المرض. إذا متى تصبح المسألة أكثر جدية؟ فصعوبة التنفس وألم الصدر من العلامات التي تستدعي طلب رعاية طبية عاجلة. كما ينبغي عدم تجاهل تدهور الحالة بعد تحسنها أو استمرار الأعراض بصورة مقلقة. فالأطفال الصغار جدا وكبار السن لديهم أمراض مزمنة قد يكونوا أكثر عرضة للمضاعفات، لذلك لا نعتمد على قاعدة واحدة للجميع، بل ننظر إلى العمر والحالة الصحية وشدة الأعراض.
0: بالطبع مستمعينا، فراحة المريض وتقليل المخالطة وتهوية المنزل والاهتمام بالنظافة ومراقبة الأعراض خطوات بسيطة لكنها تصنع فرقا. والأهم أن نعرف متى يمكن متابعة الحالة بهدوء ومتى تكون زيارة الطبيب ضرورية. فالصحة داخل الأسرة مسؤولية مشتركة، والوقاية لا تبدأ عند انتشار المرض بل تبدأ من العادات التي نمارسها كل يوم. قد تبدو العدوى التنفسية بعرض بسيط، لكن الوعي بطريقة التعامل معها يمكن أن يمنع كثيرا من المشكلات. فلنعتني بأنفسنا ونحافظ على من حولنا ولنتعامل مع المرض بهدوء ومسؤولية. فحين نحمي أنفسنا من العدوى فإننا لا نحمي أنفسنا فقط بل نحمي أسرتنا ومجتمعنا بالكامل. يا مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كما لدينا في فقرتنا الصحية، نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: بعزم نفوسهم سحقوا الأعادي وهانت في طريقهم الصعاب.
1: عدنا إليكم من جديد عبر إذاعة مغرب ومن قهوة مغربية. ننتقل الآن إلى مساحة مختلفة قليلا، مساحة نقترب فيها من تفاصيل نعيشها جميعا لكننا ربما لا نتوقف عندها كثيرا. موضوعنا اليوم يبدو بسيطا للوهلة الأولى لكنه يرتبط بطريقة حياتنا اليومية وبالطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا وهي الراحة. خلونا نسأل أنفسنا أعزائي المستمعين سؤال بسيط، متى كانت آخر مرة جلست فيها دون أن تفعل شيء، دون هاتف، دون عمل، دون قائمة مهام، ودون أن تشعر أنك يجب أن تستغل كل دقيقة في شيء مفيد؟ ربما ستكتشف أن الإجابة ليست سهلة لأننا اعتدنا أن يكون الإنسان مشغولا طوال الوقت، وكأن الانشغال أصبح دليل على النجاح والاجتهاد.
2: بالطبع مستمعينا الكرام، فنحن نعيش في وقت أصبحت فيها السرعة جزءا من حياتنا. نستيقظ على تنبيهات، نبدأ يومنا بالرسائل والأخبار، ننتقل من مهمة إلى أخرى، وبين كل مهمة وأخرى نمسك الهاتف، نتابع شيئا، نرد على شخص، نفتح تطبيقا، ثم نكتشف أن ساعات مرت دون أن نشعر بها. وحتى عندما نقرر أن نرتاح نبحث عن شيء يشغلنا. وهنا يأتي السؤال الأهم، هل كل وقت لا ننتج أو كل وقت لا نتج فيه شيئا هو وقت ضائع؟ هو وهل الجلوس بهدوء أو شرب القهوة أو المشي قليلا أو حتى النظر من النافذة يعني أننا نهدر وقتنا، أم أن الراحة جزءا أساسيا من قدرتنا على الاستمرار؟ الحقيقة أن الإنسان ليس آلة عمل بلا توقف، فالجسد يحتاج إلى النوم، والعقل يحتاج إلى الهدوء، والمشاعر تحتاج إلى مساحة نبتعد فيها قليلا عن الضغوط. وكما أن الهاتف مهما كان قوة بطاريته يحتاج إلى الشحن، نحن أيضا نحتاج إلى أن نتوقف من وقت إلى آخر حتى نستعيد طاقتنا.
1: نعم، لكن المشكلة أننا أحيانا لا نعرف كيف نرتاح. قد نجلس لكن عقولنا تظل منشغلة بما علينا فعله. قد نذهب إلى النوم لكننا نبدأ بمراجعة أحداث اليوم والتفكير في الغد. قد نجتمع مع أهلنا لكن الهاتف يبقى حاضرا بيننا. هكذا يصبح الجسد في حالة راحة بينما العقل لا يزال يعمل. الأغرب من ذلك مستمعين أننا أحيانا نشعر بالذنب عندما نرتاح. نقول لأنفسنا كان يمكنني أن أقرأ، كان يمكن أن أتعلم، وكان يمكن أن أنجز شيء آخر، وكان الإنسان لا يستحق أن يتوقف إلا بعد أن ينتهي من كل شيء، مع أننا نعرف أن كل شيء لن ينتهي أبدا. فالراحة ليست كسل، والجلوس قليلا لا يعني أنك شخص غير منتج. هناك فرق كبير بين أن تهرب من مسؤولياتك وبين أن تأخذ استراحة تساعدك على العودة إليها بطاقة أفضل. الكسل يجعلك تؤجل ما تستطيع فعله، أما الراحة الحقيقية فتعطيك القدرة على أن تفعل ما عليك فعله دون أن تستنزف نفسك.
2: بالطبع رحمة، ولذلك ربما نحتاج إلى أن نغير نظرتنا إلى الراحة. ليس مطلوبا أن تكون كل دقيقة من يومنا مليئة بالإنجاز، فهناك وقت للعمل ووقت للتعلم ووقت للعائلة ووقت للهدوء. والتوازن لا يعني أن نقضي ساعات متساوية في كل شيء، بل أن نعرف متى نحتاج إلى كل جانب من جوانب حياتنا. تخيل عزيزي المستمع أنك قضيت يوما كاملا في العمل والدراسة ثم عدت إلى المنزل وأنت تشعر بالتعب. بدلا أن تضغط على نفسك لأنك لم تنجز المزيد، امنح نفسك فترة قصيرة للهدوء، تناول قهوتك، تحدث مع أهلك، اخرج قليلا للهواء أو اجلس في مكان هادي بعيدا عن الهاتف. هذه الدقائق ليست بالضرورة وقتا ضائعا، فقد تكون هي التي تجعلك قادرا على إكمال يومك بطريقة أفضل. والأمر لا يحتاج إلى خطة معقدة، جرب اليوم 10 دقائق فقط مع بداية الشهر. اغلق الإشعارات، ضع الهاتف جانبا واجلس دون أن تحاول ملأ كل ثانية بشيء. في البداية ربما تشعر بالملل، وربما تمتد يدك تلقائيا إلى الهاتف، وهذا طبيعي لأننا اعتدنا أن يكون هناك دائما شيئا يشغلنا.
1: وهناك أمر مهم أيضا إضافة إلى ما ذكرت محمد، هناك جانب مهم هي الراحة. لا تعني دائما أن نجلس بلا حركة. أحيانا يكون المشي راحة، والحديث مع شخص نرتاح له راحة، والجلوس مع العائلة راحة، الابتعاد قليلا عن مواقع التواصل أيضا راحة. والمهم أن يكون الشيء الذي نفعله يمنحنا شعورا بالهدوء بدل أن يضيف إلى عقولنا مزيدا من الضجيج. لذلك إذا شعرت عزيزي المستمع اليوم أنك متعب، لا تنتظر حتى تصل إلى مرحلة الإنهاك الكامل حتى تسمح لنفسك بالتوقف، وإذا احتجت إلى استراحة فلا تجعل الشعور بالذنب يمنعك منها. خذ وقتك، اهدى، ثم عد إلى ما عليك فعله، لأن الاستمرار لا يعني أن نمضي بأقصى سرعة طوال الوقت، وإنما أن نعرف متى نسرع ومتى نهدأ.
2: وفي النهاية ربما لا نحتاج دائما إلى المزيد من الوقت بقدر ما نحتاج إلى أن نحسن استخدام الوقت الذي لدينا. نحتاج أن نتعلم متى نعمل ومتى نتوقف، ومتى نترك الهاتف جانبا، ومتى نسمح لأنفسنا أن نعيش في اللحظة دون أن نفكر فيها بعدها. فلا تجعلوا الراحة شيئا تشعرون بالذنب تجاهها. اعطوا أنفسكم مستمعين الكرام مساحة للتنفس، لأن الإنسان الذي يعرف كيف يتوقف قليلا يستطيع أن يعود إلى الطريق بتركيز أكبر وطاقة أفضل. وتذكروا دائما، التوقف أحيانا ليس ابتعادا عن الطريق، بل هو ما يساعدنا على مواصلة الطريق.
1: إذن كانت هذه فقرتنا في التنمية الذاتية. نترككم الآن مع الفاصل، وبعد نعود إليكم بفقرة جديدة وموضوع مختلف، فابقوا معنا.

بكم إلى موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. أعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإيداع دفعة جديدة من الدعم الموجه للموازنة العامة للدولة في تأكيد مستمر على موقف المملكة الثابت إلى جانب اليمن وشعبه ودعم مؤسساته واقتصاده الوطني. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف الجبهات باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المن في موقف ليبيا الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بما يحفظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن. وأشار الرئيس الليبي خلال استقباله بمقر المجلس في طرابلس سفير اليمن لدى دولة ليبيا الدكتور حسن إلى عمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين وحرص ليبيا على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. شجع أمس بمدينة مأرب في موكب مهيب جثمان الشهيد مرسل ناصر رقيب نجل وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن الذي ارتقى أثناء أداء واجبه الوطني. وتقدم الموكب الجنائزي وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ووكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري وعبد رب مفتاح ومدير عام شرطة مأرب اللواء يحيى حميد إلى جانب مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادة عسكرية وأمنية والوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ورجال القبائل وحشود كبيرة من المواطنين ورفاق الشهيد. أشاد محافظ تعز نبيل شمسان بالاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة والمبادرات المجتمعية وقوافل الإسناد المقدمة للجيش والمقاومة، مؤكدا أن تضافر الجهود الرسمية والشعبية يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الصمود الوطني وحماية الجمهورية ومؤسساتها وسيادتها. وأشار محافظ تعز خلال جولة ميدانية في مدينة التربة إلى أن التعبئة العامة تتطلب حضورا قويا وملموسا لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقبائل المعركة ضد المشروع الإيراني، فإن السلطة المحلية تخوض معركة تثبيت مؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد وتأمين الخدمات وصون حياة المواطنين. نهاية الموجز في أمان الله.

0: لكن دليليا ما أخونك يا المبادئ العسكرية.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

0: ألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب.

0: نعود إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى فقرتنا الاجتماعية ونتوقف اليوم عند سلوك بسيط في ظاهرة لكنه قادر على أن يصلح علاقة أو يزيد المسافة بين شخصين، الاعتذار.
1: بالطبع رحمة، كلنا نخطئ وهذه حقيقة لا نحتاج إلى كثير من الشرح. قد نقول كلمة في لحظة غضب أو نتخذ موقفا دون أن نفكر في أثره، أو نتعامل مع شخص بطريقة لم تكن مناسبة، وبعد أن تهدأ الأمور قد نكتشف أننا أخطأنا. لكن المشكلة تبدأ عندما نعرف ذلك ولا نملك الشجاعة الكافية لنقول أنا أخطأت. إذن لماذا أصبح الاعتذار صعبا عند بعض الناس؟ ربما لأن البعض تربى على فكرة أن الاعتذار يقلل من قيمة الإنسان، وأن الشخص الذي يتراجع عن موقفه يبدو ضعيفا أمام الآخرين. بينما الحقيقة أن الاعتراف مستمعينا بالخطأ يحتاج إلى قدر من الشجاعة، لأن الإنسان هنا لا يحاول تبرير نفسه بل يقف أمام خطأه كما هو.
0: أحيانا أعزائي المستمعين لا يكون السبب هو الكبرياء فقط، هناك من يخاف أن يعتذر لأن اعتذاره قد يستخدم ضده لاحقا، أو يخشى أن يظن الطرف الآخر أنه انتصر في الخلاف، وهناك من ينتظر أن يبدأ الطرف الآخر فيبقى كل شخص في مكانه ويصبح الصمت هو اللغة الوحيدة بينهما. المشكلة أن الخلافات الصغيرة لا تبقى دائما صغيرة، كلمة قاسية لم نعتذر عنها قد تتحول إلى جفا، وموقف عابر قد يصبح سبب في انقطاع علاقة كانت لسنوات، ومع مرور الوقت لا يعود السؤال من كان على حق، بل يصبح السؤال لماذا تركنا الأمر يصل إلى هنا.
1: بالطبع رحمة، لكن الاعتذار أيضا ليس مجرد كلمة نقولها حتى تنتهي المشكلة. في الاعتذار الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالخطأ، ثم فهم أثره على الطرف الآخر، ثم محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. فإذا الاعتذار الإنسان ثم عاد إلى تصرف نفسه في كل مرة، فقد تحولت كلمة الاعتذار إلى مجرد عادة لا تحمل معناها الحقيقي. وهناك فرق أيضا بين الاعتذار وبين التنازل عن الكرامة. فعندما تعتذر عن خطأ ارتكبته فأنت لا تتنازل عن نفسك ولا تعترف بأن الطرف الآخر محق في كل شيء، أنت فقط تعترف بالجزء الذي يخصك من المشكلة. ويمكن للإنسان أن يقول أنا أخطأت في هذا التصرف، لكن هناك أمور أخرى أختلف معك فيها. وفي العلاقات القريبة سواء داخل الأسرة أو بين الأصدقاء أو الزملاء تصبح القدرة على الاعتذار أكثر أهمية، لأن القرب لا يعني أننا لن نختلف، بل يعني أننا نحتاج إلى طريقة صحية للتعامل مع الاختلاف. فأحيانا كلمة سامحني تأتي متأخرة، لكنها تظل أفضل من أن تأتي أبدا. وأحيانا لا نستطيع عادة العلاقة إلى ما كانت عليه، لكن الاعتذار الصادق قد يخفف أثر ما حدث ويمنح الطرف الآخر شعورا بأن ألمه لم يكن تجاهلا متعمدا.
0: نعم، ومن الجانب الآخر علينا أيضا أن نتعلم كيف نقبل الاعتذار عندما يكون صادقا. قبول الاعتذار أعزائي المستمعين لا يعني أن ننسى ما حدث فورا، ولا يعني أن نعيد الثقة في لحظة واحدة. بعض الجروح تحتاج وقت، وبعض العلاقات تحتاج إلى أفعال تثبت أن الاعتذار كان حقيقي بالفعل. وفي النهاية الإنسان الناضج ليس هو الذي لا يخطئ، لأن الخطأ جزء من طبيعة البشر، وإنما هو الذي يستطيع أن يراجع نفسه عندما يخطئ وأن يقول بوضوح نعم أخطأت. ربما أجمل ما في الاعتذار أنه لا يحتاج إلى كلمات كثيرة، فأحيانا تكون جملة واحدة صادقة قادرة على فتح باب أغلقه العناد طويلا. لذلك عندما نخطئ لا نحتاج دائما إلى البحث عن مبررات طويلة ولا إلى انتصارات أو انتظار أن يبدأ الآخر. إذ كان الخطأ منا فالاعتذار منا أيضا، وإذا كانت العلاقة تستحق أن نحافظ عليها فلا ينبغي أن يكون الكبرياء أقوى منها.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه فقرتنا، فقرة اجتماعية من قهوة مغربية عبر أثير إذاعة مأرب. نتمنى لكم الحب والسلام مع من تحبون. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وصولا إلى فقرة المنوعات.
1: نعم، نعود إليكم الجديد ونأخذكم هذه المرة في جولة مختلفة بين تفاصيل كأس الخليج خليجي 27، بطولة جمعت 8 منتخبات في جدة وبدأت معها الحكاية قبل أيام، حتى وصلنا اليوم إلى ختام أو وصلنا إلى ختام دور المجموعات وبقية 4 منتخبات فقط تواصل البحث عن الكأس.
0: ومن بين كل هذه التفاصيل تبقى حكاية منتخبنا الوطني اليمني حاضرة حتى الأمس، حكاية بدأت بخسارتين وانتهت بخماسية، لكن قبل أن نصل إلى تلك الخماسية دعونا نعود قليلا إلى البداية. ففي 23 من سبتمبر دارت صافرة افتتاح البطولة وكانت البداية من المجموعة الأولى، حيث تعادل منتخب العراق وعمان بهدف لمثله، ثم حققت السعودية الفوز على الكويت بهدف دون مقابل، الكويت الذي حصل على الكأس أكثر من 10 مرات. وفي اليوم التالي وصل الدور إلى المجموعة الثانية وكان منتخبنا الوطني على موعد مع الإمارات. لم تكن البداية التي يتمنى الجمهور اليمني أن يراها 4 أهداف إماراتية مقابل لا شيء. وفي المباراة الأخرى فازت قطر على البحرين بهدف دون مقابل. انتهت الجولة الأولى لكن البطولة كانت لا تزال في بدايتها وكل شيء كان قابل للتغيير. جاءت الجولة الثانية، العراق يفوز على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والسعودية تواصل انتصاراتها وتتغلب على عمان بثلاثة أهداف دون مقابل. أما اليمن فتدخل مواجهة جديدة أمام قطر، محاولة يمنية لكن الهدف القطري جاء وحيدا، وانتهت المباراة بفوز قطر بهدف دون مقابل.
1: نعم، وفي المباراة الأخرى فازت الإمارات على البحرين بثلاثة أهداف نظيفة، وهنا بدأت الحسابات تظهر بوضوح. الإمارات 6 نقاط، قطر 6 نقاط، اليمن بلا نقاط، والبحرين بلا نقاط. ومع هذه النتائج أصبحت بطاقاتنا للتأهل في المجموعة الثانية من نصيب الإمارات وقطر قبل الجولة الأخيرة. بذلك لم تعد مباراة اليمن والبحرين تحمل حسابات التأهل، لكنها كانت تحمل شيئا آخر، كانت تحمل فرصة لمنتخبنا ليقول كلمته الأخيرة، كانت تحمل فرصة للبحرين أيضا لتغادر البطولة بانتصار. وهنا بدأت واحدة من أجمل حكايات اليمن في هذه النسخة.
0: بطبع رحمة، البحرين سجلت أولا في الدقيقة 7 في مباراة الأمس، هدف مبكر جعل البداية تبدو امتدادا للمبارتين السابقتين. لكن منتخب اليمن هذه المرة كان لديه رد مختلف، ناصر محمودة يسجل التعادل في الدقيقة 18، ثم عاد عبد الواسع المطري في الدقيقة 31 يضع اليمن في المقدمة، وبعده رامي الوسماني في الدقيقة 40، ثم عاد العباس في الدقيقة 44. 4 أهداف، نعم 4 أهداف يمنية في شوط واحد. منتخب تأخر بهدف، أنهى الشوط الأول متقدما بـ4 أهداف مقابل هدف. وفي الشوط الثاني حاولت البحرين العودة ونجحت في تقليص الفارق بهدف ثاني، أصبحت النتيجة 4 أهداف لليمن مقابل هدفين للبحرين. وبقيت المباراة مفتوحة حتى جاءت اللحظة الأخيرة في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع، رامي الوسماني يظهر من جديد ويسجل الهدف الخامس.
1: وهكذا بدل أن تكون المباراة مجرد مواجهة تحصيل حاصل أصبحت ليلة يمنية لا تنسى. منتخبنا لم يتأهل لكنه أنهى مشواره بانتصار، ولم يكتفي بانتصار عادي بل بـ5 أهداف، 3 نقاط أضافها إلى رصيده، وضعته في المركز الثالث بالمجموعة الثانية خلف الإمارات وقطر. اللافت أن هذا الانتصار جاء أمام البحرين للمرة الثانية على التوالي في كأس الخليج. في خليجي 26 فاز اليمن بهدفين مقابل هدف، وفي خليجي 27 جاء الانتصار أكبر، 5 أهداف مقابل هدفين. وكأن المنتخب اليمني قرر أن يقول في آخر مباراة إذا كان لابد من الوداع فليكن وداعا بصوت مرتفع. أما بقية حكاية البطولة فقد حملت هي الأخرى شيئا من المفاجآت.
0: بالطبع، إذن السعودية أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة، 9 نقاط مع 3 مباراة أو من 3 مباريات، وحجزت صدارة المجموعة الأولى وهي المستضيفة. وعمان خطفت البطاقة الثانية بعد أن تساوت مع العراق في النقاط وفارق الأهداف ليحسم التأهل بالقرعة. وفي المجموعة الثانية تصدرت الإمارات وجاءت قطر ثانية، وبذلك أصبحت الصورة الأخيرة لدور المجموعات واضحة. السعودية تواجه قطر والإمارات تواجه عمان. 4 منتخبات بقيت في الطريق إلى الكأس ومباراتان فقط تفصلنا عن معرفة طرفي النهائي. أما اليمن فقد انتهت حكايته في هذه النسخة، لكنها انتهت بطريقة ربما لم يتوقعها أحد بعد البداية. خسر أمام الإمارات، خسر أمام قطر، وهناك كان ظلم تحكيمي، ثم 5 أهداف أمام البحرين. وفي كرة القدم أحيانا لا تستطيع تغيير النهاية، لكن تستطيع أن تختار كيف تصل إليها. واليمن وصل إلى نهاية في خليج 27 بخماسية، من جدة بدأت الحكاية، وفي جدة انتهت حكاية منتخبنا. لكن آخر ما تركه اليمن في هذه البطولة لم يكن خسارة، بل نتيجة ستبقى حاضرة في الذاكرة، اليمن 5 والبحرين 2. أما خليج 27 فما زالت حكايته مستمرة، السعودية وقطر في مواجهة، والإمارات وعمان في مواجهة أخرى، وبعدها سيكون للنهائي حكاية جديدة، وللكأس بطل جديد أو بطل يواصل الاحتفاظ بحلمه. إذن مستمعينا، لخصنا لكم بداية خليج 27 إلى يومنا هذا. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نعود بكم إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.
1: ماذا لو أصبح الطالب يملك في هاتفه معلما يجيب عن سؤاله في ثواني؟ وماذا لو أصبحت الآلة قادرة على شرح الدرس وتصحيح الخطأ واقتراح الحل؟ أعزائي المستمعين، قد يبدو المشهد وكأنه مستقبل التعليم الذي انتظرناه طويلا، لكن خلف هذا التطور سؤالا أكبر: هل نستخدم التقنية لكي يتعلم أبناؤنا أكثر، أم نسمح لها بأن تتعلم بدلا عنهم؟
0: نعم، لم يعد الذكاء الاصطناعي فكرة بعيدة نتحدث عنها في أفلام المستقبل، لقد دخل إلى المدرسة والواجب والبحث وحتى طريقة إعداد الدروس، وأصبح الطالب قادرا على الوصول إلى شرح سريع لموضوع كان يحتاج سابقا إلى ساعات من البحث. وهذه السرعة تحمل فرصة حقيقية، خصوصا عندما تستخدم التقنية لتبسيط المعلومة ومساعدة الطالب على فهم ما يصعب عليه. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الإجابة الجاهزة أهم من رحلة الوصول إليها. فالطالب الذي يحصل دائما على الحل قد يعرف ماذا يكتب، لكنه قد لا يعرف كيف يفكر عندما لا يجد الحل أمامه. وهنا تتحول القضية من سؤال تقني إلى سؤال تربوي: ماذا نريد من التعليم أن يصنع في أبنائنا؟ إليك رحمة.
1: نعم، في الماضي كان الخطأ جزء طبيعي من التعلم، يحاول الطالب يخطئ، يبحث ثم يعيد المحاولة. أما اليوم فقد يستطيع أن يتجاوز كل هذه المراحل بضغطة واحدة ويحصل على إجابة تبدو كاملة. لكن الخطأ ليس دائما عدوا للتعلم، بل قد يكون المعلم الذي لا يمكن الاستغناء عنه. من خلاله يتعلم الطفل الصبر والمراجعة والبحث والاعتراف بأنه لا يعرف كل شيء. التقنية تستطيع أن تختصر الوقت، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان التجربة نفسها التي تصنع شخصية هذا الطفل. لذلك ربما لا يكون السؤال كيف نجعل الطالب أسرع، بل كيف نجعله أعمق فهما. وهنا يظهر دور المعلم بصورة مختلفة، فوجود الذكاء الاصطناعي لا يعني أن المعلم أصبح أقل أهمية. على العكس، كلما أصبحت المعلومة متاحة بسهولة ازدادت أهمية الشخص الذي يساعد الطالب على فهمها وتقييمها. المعلم يستطيع أن يسأل: لماذا اخترت هذه الإجابة؟ ومن أين حصلت على هذه المعلومة؟ وهل تستطيع الدفاع عنها؟
0: أصدقائنا المستمعين، هذه الأسئلة لا تبحث عن الإجابة فقط، بل تدرب العقل على التفكير والتحليل. فالمدرسة في المستقبل لن تكون مجرد مكان للحصول على المعلومات، لأن المعلومات أصبحت في كل مكان. ستكون مكانا يتعلم فيه الإنسان كيف يستخدم المعلومات دون أن يصبح أسيرا لها. أما الأسرة فلها دور لا يقل أهمية، لأن علاقة الطفل بالتقنية لا تبدأ عند باب المدرسة ولا تنتهي عند انتهاء الواجب. فالطفل يحتاج إلى من يعلمه أن كل إجابة تظهر على الشاشة ليست بالضرورة صحيحة، ويحتاج إلى أن يفهم أن استخدام التقنية للمساعدة في شيء والاعتماد عليها في كل شيء آخر. والأهم أن يشعر بأن الخطأ ليس عيبا، وأن عدم معرفة الإجابة في البداية أمر طبيعي. فالطفل الذي يخاف من الخطأ قد يبحث دائما عن أقصر طريق للهروب منه، بينما الطفل الذي يتقبل الخطأ يتعلم كيف يتجاوزه. وهنا تصبح التربية الرقمية جزءا من التربية نفسها، لا موضوعا منفصلا عنها. لكن التطور التقني يضع أمامنا سؤالا أكبر: إذا كانت الآلات ستقوم بالمزيد من المهام التي اعتدنا أن يقوم بها الإنسان، فما المهارات التي يجب أن نركز عليها؟ ربما يصبح التفكير النقدي أهم من حفظ المعلومات، والقدرة على حل المشكلات أهم من تكرار الإجابات، وربما تصبح القدرة على الحوار والإبداع والعمل الجماعي واتخاذ القرار من أهم ما يحتاجه جيل المستقبل.
1: بالفعل، فالأداة يمكن أن تعطيك اقتراح، لكنها لا تستطيع أن تعيش نتائج قرارك نيابة عنك. ويمكنها أن تنتج أيضا نص، لكنها لا تستطيع أن تمنح النص تجربة إنسانية خاصة. وهنا يجب أن يكون هدف التعليم واضح: أن يجعل الإنسان أكثر قدرة على استخدام التقنية، لا أكثر اعتمادا عليها. ولأن التقنية تتغير بسرعة أعزائي المستمعين، فإن القوانين والمناهج وحدها لن تكون كافية إذا لم يتغير معها وعي المجتمع. نحن بحاجة إلى معلم يعرف حدود الأداة، وطالب يعرف كيف يستخدمها، وأسرة تفهم مخاطرها وفوائدها. والأهم أن نتوقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره إما خطر يجب منعه أو حلا سحريا يجب الاعتماد عليه. فالحقيقة أكثر توازنا، فهو أداة قوية، وقيمة هذه الأداة تتوقف على الطريقة التي نستخدمها بها، وكلما كانت الأداة أكثر قدرة أصبحت مسؤولية الإنسان في استخدامها أكبر. فالمشكلة ليست أن الآلة أصبحت ذكية، المشكلة أن الإنسان قد يتوقف عن استخدام ذكائه.
0: وفي النهاية مستمعين الأعزاء، لن يكون مستقبل التعليم معركة بين الكتاب والشاشة ولا بين المعلم والآلة، بل سيكون اختبار لقدرتنا على الجمع بين أفضل ما تمنحه التكنولوجيا وأفضل ما يملكه الإنسان. نريد طالبا يستخدم الذكاء الاصطناعي ليسأل أكثر ويفهم أكثر ويبحث بصورة أسهل وأفضل، لا طالبا يتوقف عن التفكير لأنه وجد إجابة سريعة وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. ونريد مدرسة لا تخاف من التقنية لكنها لا تسمح لها أيضا بأن تسحب منها رسالتها الأساسية. فتعليم ليس أن نعرف الإجابة فقط، بل أن نعرف لماذا هي صحيحة وكيف وصلنا إليها وماذا نفعل بها عندما ننجح في ذلك. تصبح التكنولوجيا وسيلة لصناعة عقل أقوى لا بديلا عن العقل. قد تتغير أدوات التعليم وقد تتغير طريقة الوصول إلى المعرفة، لكن الإنسان سيبقى هو الغاية. فنعلم أبناءنا كيف يستخدمون التقنية دون أن نسمح للتقنية بأن تستخدم عقولهم بدلا منهم. فالمستقبل لا يحتاج فقط إلى جيل يجيد التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بل إلى جيل يعرف متى يستخدمه وكيف يفكر من دونه، لأن أعظم تقنية يمكن أن نطورها ستظل عقلا بشريا يعرف كيف يسأل. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. يا أمان الله.

0: إنما معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الثورة الوطنية. مستمعينا الكرام، إن الثورة في مفهومها الشامل تعني التغيير والانتقال من شكل إلى آخر ومن نمط حياة إلى أخرى، وتكون الثورة نتيجة لمجموعة من الأسباب اجتماعية أو سياسية أو غيرها. تظل جميع الأنظمة السياسية مهددة بخطر الثورة عندما لا تلبي متطلبات الشعب. إن مفهوم الثورة الوطنية يعني نهوض الشعب للتغيير الجذري وفق أسس ومنطلقات ذاتية تحقق له التحرر والاستقلال معا، فهي ثورة منبثقة من صميم الذات الوطنية دفع بها الشعور بوجوب التحرر من الاستعمار أو الاستبداد أو الاستعباد أو الظلم والاستغلال الطبقي أو الوصاية، تهدف للخلاص الوطني التام وتحقيق العدالة والمواطنة والمساواة من خلال تغيير النظام السياسي وتحقيق الاستقلال التام ومنح الأمة الشعور بالحرية والكرامة ونيل كافة حقوق المواطنة. مستمعينا الكرام، لابد أن تكون لكل ثورة وطنية أبعاد عدة، فهي يجب أن تكون ثورة تنطلق من هوية الأمة وتشكل جوهر الذات الوطنية الحضارية المتجددة، كما أنها تكون ثورة تحررية فهي تحرر ذات الأمة وثقافتها ووعيها مما علق بها من أفكار وخرافات وقيم بالية تقليدية أو وافدة استلابية، حيث تتضمن منظومة قيم ثورية أصيلة ومعاصرة ليغدو مضمونها يخدم نهضة الوطن ويحقق قيمة المواطنة. أيضا فهي ثورة تحرر الشعب من كل أشكال الاستعباد والاستبداد وسلطاتهما، سواء كانت سلطة احتلال سياسي خارجي كالاستعمار أو سلطة احتلال سلالي عنصري كالإمامة السلالية والميليشيا الحوثية. إضافة إلى أنها تكون ثورة شعبية، فهي ليست فعلا نخبويا بهدف الوصول إلى السلطة، ولكنها تكون فعلا شعبيا يستهدف بدرجة رئيسة تغيير الواقع الاجتماعي وتحقيق التطور والرخاء. المستمعون الأفاضل، تشتمل الثورة الوطنية على أبعاد أخرى تكسبها معنى أن تكون ثورة وطنية، فالثورة الوطنية تكون ثورة استقلال، فالهدف الرئيس من الثورة الوطنية هو تحقيق الاستقلال الوطني وإكساب الشعب والأمة الشعور بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطني، فلا قيمة لأي تغيير لا يحقق للأمة استقلالها السياسي والثقافي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فالثورة الوطنية تحمل إرادة أمة، ذلك أن الثورات الفئوية أو الطوائفية لا يقصد منها سوى تدمير المجتمع لحساب فئة أو طائفة، وتكون في الأساس بوابة لهدم الدولة الوطنية والتأسيس لتدخلات خارجية تؤسس لاحتلال سياسي وثقافي، وفي أحسن الأحوال لتبعية ووصاية تفقد الوطن والدولة قيمة الاستقلال وتحرم الشعب حقوق المواطنة. الثورة الوطنية تكون ثورة تقدمية إذا الهدف من الثورة الوطنية ليس النقوص والتراجع إلى الوراء وإعادة إنتاج عهود التخلف والاستبداد والطبقية والاستغلال، بل هي ثورة تغيير تهدف للانتقال من مستوى سياسي وثقافي واقتصادي وتعليمي واجتماعي متخلف إلى مستوى أعلى وأرفع وأفضل يحقق للشعب التطور والرفاه في كل نواحي الحياة، فالانتقال من الإمامة إلى النظام الجمهوري في ثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية تكون ثورة انتقالية، فهي تؤسس الانتقال من مرحلة استبداد بئيسة متخلفة إلى مرحلة أخرى تتسم بالحرية والمشاركة والديمقراطية والمساواة والعدالة والتقدم والنهوض والتنمية،
ولو أننا في اليمن فاطنا لهذه الخصائص الهامة للثورة الوطنية وعملنا بإخلاص لتجذير مفاهيم الثورة والجمهورية والوحدة في أذهان الجيل وضميره الوطني لما رأينا عودة ميليشيا الإمامة الكهنوتية، ولكننا مع الأسف أهملنا ترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال المتعاقبة وتركنا الثورة والجمهورية يلفها النسيان، فنشأ جيل جاهل بتاريخ أمته النضالية، وها نحن اليوم نجني ثمار ما جنته عواطفنا وانفعالاتنا الساذجة وتساهلنا مع أفراد هذه

مستمعينا الكرام، بهذه الخصائص المعرفية والسياسية التي ذكرنا تتجسد أبعاد ومحددات الثورة الوطنية، وتنتفي كل الأداءات التزويرية لمفهوم الثورة، بل تتضح الأهداف المشبوهة للسلالة الاستعلائية وميليشياتها الحوثية التي استهدفت ثورة اليمنيين الأم 26 سبتمبر العظيم بانقلاب ميليشياوي عنصري في 21 سبتمبر 2014، وهي ذكرى تنصيب الكهنوت الإمامي محمد البدر الذي قامت ضده ثورة 26 سبتمبر، واستبدلت نظام الإمام الكهنوت السلالي البغيض بالنظام الجمهوري الديمقراطي الحر ليتحقق لشعبنا اليمني الكريم كرامته واستقلاله. إن الثورة الوطنية ليست انقلاب سلالة طامحة في السلطة على الدولة الوطنية باستبدالها بسلطة ميليشياوية كهنوتية عنصرية وعمالة للغير، كما أرادت الميليشيا الحوثية الكهنوتية في نكبتها في العام 2014 للميلاد بتحويل اليمن إلى ملحق للأطماع الإيرانية، وهي ليست انقلابا يطيح بنظام ديمقراطي لاستعادة إمامة كهنوتية استعلائية طائفية كما تطمح السلالة العلوية والميليشيا الحوثية. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية محددة وطنية عليا وبخطة عملية واضحة ومحددة.

المحددة تنقل المجتمع إلى وضع أفضل مما هو فيه، وتحقق طموحات الأجيال المتلاحقة في المواطنة والمشاركة والاستقرار والنهوض الوطني. والوقت الراهن يتطلب من الجميع ثورة وطنية ضد قوى الإمامة الرجعية وميليشياتها الحوثية واقتلاعها من جذورها وتخليص الوطن من شرورها.

0: مستمعينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم التحية من الزميلة المعدة ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

بكم إلى نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نستعرض فيها أبرز الأخبار وأهم التطورات خلال الساعات الماضية، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة نفذنا 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرة عسكرية حوثية خلال 24 ساعة. تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد مرسل ناصر رقيب نجل وكيل محافظة مأرب. محافظ تعز يشيد بالاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف الجبهات باستخدام طيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن ماجد النزيلي أن الغارات شملت مختلف جبهات القتال من جنوب حرض والساحل وكتاف مرورا بجبهة الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة وبتركيز عملية مكثف على جبهة تعز. وأضاف جرى استهداف مصادر التهديد والتجمعات والتعزيزات ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المعادية وفقا للمهام والخطط العملياتية المعتمدة. وأشار العقيد الركن النزيلي إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد 1540 من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح وكسر الميليشيات في جبهة تعز وإفشال محاولاتها في تحقيق أي اختراق ميداني. وتواصل القوات المسلحة عملياتها بكفاءة واقتدار مستندة إلى إرادة قتالية عالية وثبات ميداني وإيمان راسخ بحقها في استعادة الدولة وحماية أمن وسيادة اليمن. شيع أمس بمدينة مأرب في موكب مهيب جثمان الشهيد مرسل ناصر رقيب نجل وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن الذي ارتقى أثناء أداء واجبه الوطني. وتقدم الموكب الجنائزي وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ووكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري وعبد رب مفتاح ومدير عام شرطة مأرب اللواء يحيى حميد إلى جانب مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادة عسكرية وأمنية والوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ورجال القبائل وحشود كبيرة من المواطنين ورفاق الشهيد. وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد وبالمواقف البطولية والتضحيات التي تقدمها أسرة الشهيد وآل رقيب وقبائل الجدعان في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية مؤكدين أن دماء الشهداء ستظل منارة في طريق التحرير. وخلال التشييع دعا والد الشهيد اللواء ناصر مبروك رقيب الجميع إلى مضاعفة الجهود كل في موقعه ومسؤوليته لمواصلة المعركة الوطنية حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل تراب الوطن من ميليشيا الحوثية الإرهابية. أشاد محافظ تعز نبيل شمسان بالاستجابة الشعبية الرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة والمبادرات المجتمعية وقوافل الإسناد المقدمة للجيش والمقاومة، مؤكدا أن تضافر الجهود الرسمية والشعبية يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الصمود الوطني وحماية الجمهورية ومؤسساتها وسيادتها. وأشار محافظ تعز خلال جولة ميدانية في مدينة التربة إلى أن التعبئة العامة تتطلب حضورا قويا وملموسا لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقبائل المعركة ضد المشروع الإيراني، فإن السلطة المحلية تخوض معركة تثبيت مؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد وتأمين الخدمات وصون حياة المواطنين. وطلع المحافظ شمسان على أحوال المواطنين في مدينة التربة واستمع إلى احتياجاتهم، كما استمع من مدير عام مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني وقائد القوات الخاصة بالمحافظة العميد جميل عقلان إلى شرح مفصل حول الإجراءات والخطط الأمنية المتخذة لتأمين المدينة والمديريات المجاورة.
وأشاد المحافظ بالدور البطولي والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية وكافة المرابطين في جبهات الحجرية ومختلف جبهات المحافظة، مؤكدا تقدير الجميع لهذه الأدوار في مواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية، سائلا الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. وأكد شمسان أن مسؤولية المؤسسة الأمنية لا تقتصر على أداء مهامها الميدانية فحسب، بل تشمل حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار ومنع الاختراقات الأمنية والتعامل مع التعامل المسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة لحماية المجتمع ومؤسسات الدولة، مشددا على أهمية رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء. هذا ولفت المحافظ شمسان إلى أن السلطة المحلية موجودة في الميدان وتتحمل مسؤولياتها في أصعب الظروف لتشارك أبناء الشعب صمودهم، مؤكدا أن المكاتب لن تكون حاجزا بين المسؤولين والمواطنين أو الأبطال في ميادين التضحية، وأن الدولة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي حاضرة في تفاصيل المعركة وتقدم كل الدعم والإسناد للجبهات. تفاعل خطباء المساجد في المحافظات المحررة مع دعوات النفير العام والتعبئة العامة التي دعا إليها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإسناد جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخصصت خطبة الجمعة استجابة للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن للحديث عن أهمية تكاتف الجميع ورصد الصفوف والالتفاف حول القوات المسلحة والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية للدفاع عن الدين ثم الوطن والجمهورية، مؤكدة أن مواجهة هذه الميليشيات تعد من أنواع الجهاد في سبيل الله باعتبارها فئة باغية خارجة عن الإجماع الشرعي والوطني واعتدت على الأموال والحرمات. وحث الخطباء المنخرطين في صفوف ميليشيات الحوثية الإرهابية على حقن الدماء وترك الميليشيات والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها والاستفادة من العفو الشامل، داعين في السياق ذاته الأسر في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى الحفاظ على أبنائها ومنعهم من الانخراط في صفوفها أو التعاون معها، وشددوا على أن إسناد هذه الميليشيات أو القتال إلى جانبها يعني خدمة المشروع الإيراني الطائفي المعادية للدين الإسلامي وأمن واستقرار الوطن والمنطقة بشكل عام. واستعرض الخطباء خلال خطبتي الجمعة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثية الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي شملت قتل المدنيين واختطافهم وقصف المساكن ودور العبادة وتفجيرها وغيرها من الانتهاكات التي تنتهك كرامة الإنسان وتسفك الدماء التي حرم الله سفكها، وآخرها الاستهداف الإرهابي لمكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. هذا وأشاروا إلى أن مشروع ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني قائم على الغلو والعنف والطائفية والعنصرية وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وتحويل الدين إلى وسيلة لإشعال الفتن، محذرين من

في نفوسهم، مؤكدين أن المرحلة الحالية تفرض موقفا موحدا لمساندة جهود الدولة وحماية الدين ثم الوطن والمواطن والإسهام في سعادة الدولة وبسط نفوذها ليعيش الناس في أمن ورخاء وسلام. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. القوات المسلحة نفذنا 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية حوثية خلال 24 ساعة. تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد مرسل ناصر رقيب نجل وكيل محافظة مأرب. محافظ تعز يشيد بالاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغباس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
4: يا ساتر في يغوثي كذا،
3: كم شردوا وهجروا،
4: ويحل إلا يموتوا بر مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
3: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
5: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
6: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، ونواصل تسليط الضوء على محاولات الميليشيا هدم قيم الدين وإحلال أفكارها العنصرية والطائفية التي تعزز من وجودها وتروج لأفكارها التي عفى عليها الزمن، هادفة إلى الاستمرار في حكم اليمنيين والتسلط على رقابهم بقوة السلاح وبعنجهية لا يمكن لها أن تدوم. فالشعب اليمني شعب معتز بنفسه ومفتخر بثقافته ومحافظ على دينه ومبادئه. الشيخ جمال السقاف يشرح طبيعة هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة اليمنية وأهداف الجماعة الحوثية ومهامها الممتدة منذ زمن بعيد، حيث يحاول الحوثيون اتباع نهج آبائهم من الأئمة البائدين في استهداف الدعاة وتهجيرهم وتشريدهم، معتقدين أنهم سيطفئوا نور الله.
7: قد ابتليت اليمن بالمسيرة الشيطانية للحوثيين وأتباعهم أذناب إيران الرافضة المتشيعة الفارسية، والشيء من معدنه لا يستغرب، فمهمة هذه الطائفة والفئة هي من ضمن مهامها قتل واغتيال أتباع الرسل، وهذا مذهب كل من عاد الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالحوثيين دأبوا في اليمن بشكل عام إلى قتل الدعاة وتهجيرهم واعتقالهم، كل ذلك ظنا منهم بأنهم يطفئوا نور الله، وظنا منهم بأنهم يجرفون اليمن من مصابيحها ومن دعاتها ومن علمائها الذين يقومون بدور كبير في تثقيف الأمة وتوعية الأمة والدعوة إلى تمسك الأمة بدينها وشرعها. ولذلك كان لزاما عليهم فيما يرونه من مذهبهم وطائفيتهم أن يجرفوا المجتمع اليمني من هؤلاء المؤثرين ليخلوا لهم الجو، فينشروا مذهبهم وينشروا أفكارهم الهدامة التي ما من مار أو زائر لليمن اليوم إلا ويرى آثارها النكدة. فما من مدرسة تحفيظ إلا أتوا عليها من جذورها فهدموها، وما من مسجد إلا وتركوه يبابا وأقاموا فيه المقايل واللهو والعبث والرقص. هؤلاء لا يقيمون لدين الله ولا لشرع الله قيمة ولا وزن، ولا يقيمون للإنسان فضلا عن العالم.
6: أما الشيخ أحمد المعلم فيتحدث عن جريمة استهداف الميليشيا للمساجد ودور القرآن وتفاخر هذه الجماعة وهي تقوم بهذه الممارسات برفع شعارها الضلالي العدواني الذي استوردته من إيران، حيث كان هذا الشعار خاصا بما سمي بالثورة الإسلامية التي جاء بها الخميني بعد إسقاط نظام الشاه وعودته من فرنسا حاملا بذرة مشروع تصدير الثورة الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المسلمين وفي المنطقة العربية على وجه التحديد.
8: 29 مسجد هذه فجر التفجير، يضعون الديناميت في أساسها ثم يفجرونها، يرمونها بالمدافع الثقيلة حتى تتسوى بالأرض ويصرخون أثناء ضرب المساجد الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الكذا الكذا، الشعار
6: المضلل هذا. واحدة من هذه الجرائم التي ما زالت ملامحها حاضرة في الأذهان ما حدث من قصف لدار القرآن الكريم الموجود على الطريق المؤدية إلى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. في هذا المقطع نستمع لشبان يتجولون في المكان وهم مصدومون من إجرام الميليشيا الحوثية وإرهابها واستهدافها لطلاب العلم المسالمين وكتاب الله الذي تناثرت أوراقه في جنبات المسجد المهدم.
9: هذا مكان طالب،
10: وهذا كتاب الله،
11: وهذا كتب الله،
9: هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا كتاب الله، هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا مشروعهم وهذا اللي يفلحوا فيه.
12: هذا المصاحب،
9: هذا كتب الله يا رجال، هذا كتب الله.
10: وضح.
9: هذا مسجد بيت من بيوت الله،
12: هذا دماء الطلاب،
9: هذا دماء طلاب العلم، لا أنا ولا عليه ولا في جبهة ولا حوله.
6: دعونا نستمع لمثال واحد من ضلالات هذه الميليشيا عبر أحد زنادقتها الذي يقول إن المسلمين بحاجة لنبي جديد، لأن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد تنفع في هذا الزمان، وهو بهذا يشير إلى أسياده الذين يعتبرهم أنبياء هذا العصر.
13: يعني التساؤل، لماذا لا يكون لنا نبي الآن أمام هذه المخاطر الكبيرة المحددة بالأمة؟ قد يتساءل البعض، يقول أنه قد وصل إلينا من سنة رسول الله المجلدات والكتب الكثيرة والأحاديث التي تنقل عن رسول الله وتجسد لنا كيف كان يتحرك، فيكفي هذا، فما ردكم على هذا؟
14: هذا كان في البداية، كان في بداية حياة الأمة في القرن الأول، في الصدر الأول كتاب وسنة مثلا. هنا إجابة متعددة، منها أنه كتاب وسنة كمصدر مثلا للتعامل، أتعامل مع أشياء، مع مفردات الحياة من وجهة نظر الدين، أبحث من القرآن ومن سنة الرسول. هذه القضية أن أبحث عن قضايا مثلا، عن أشياء، عن تفاصيل تفصيليات من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن كمتمسك من الضلال، كمعتصم، كشيء يدلني على، يخرجني من هذا الظلام، من هذا من ينجينا من كيد اليهود، من ضلال اليهود، من خبث اليهود، انه بيقول لهم ان يضيعوا، بيقول للمسلمين في ايام النبي انهم قد يرتدوا الى كافرين والنبي موجود والقران موجود. نعم. فكيف عندما نواجههم الان بكتاب وسنه ما نفعت، واجهنا بكتاب وسنه وما نفعت؟ اليس الاسلام دوله، هناك دول اسلاميه حاكمه باسم الاسلام قبل ان تكتشف امريكا وقبل اسرائيل.
13: نعم.
14: لماذا لم تكن هذه الدول اقل شيء ان تحفظ نفسها، أن تتماسك لتكون بمستوى المواجهة مع الأعداء، مع أعداء الله؟ لو كان القرآن والسنة ينفع لنفع، لأنه الآن إحنا في عصر كل شيء قد جرب فيه.
6: ويتساءل وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة عن كيف يمكن لهذا الجاهل الإرهابي الذي يدعي أنه يحب النبي أن يكون صادقا مصدقا وهو ينتهك كل ثوابت الدين ويقصد به رأس الشر الحوثي.
10: اليوم أشر ناس قتلا وإرهابا ووحشية هو الحوثي الذي يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتشدق بحب النبي عليه الصلاة والسلام. المجرمين، القتلة، السرق، أصحاب السوق السوداء، عق والده الذي لا يعرف المسجد هو الذي يصرخ بحب النبي. كلام يعني واحد يضرب والده من أجل، يقول لك من أجل عبد الملك أنا سأقتل أبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع الشاب أن يخرج معه في قتال الأعداء حتى يستأذن من والديه، لا يصاحبني ولا يرافقني، وهو محمد بن عبد الله نبي الأمة، وهؤلاء يقول أنا سأقتل والدي من أجل هذا صاحب ضحية
11: رسول الله. يزيد حسين واحد ما بيش أي خلاص.
10: القرآن هذا الذي أنزله صامت ما نستفيد.
15: وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى.
10: إذا لم ينطق سيد حسين فالقرآن ليس شيء، هو القرآن الناطق، هو قرين القرآن، لن تهتدي إلى القرآن إلا بقرينه. هنا هنا هنا الكارثة. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مهرجانا وليس خرق خضراء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء. حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء.
6: إذن كما تابعنا مستمعين الأعزاء، ضلالات هذه الجماعة استهدافها للدين، للعلماء، للدعاء، لأسس وثوابت وقيم المجتمع وترويجها لأفكار دخيلة ليست من الدين في شيء، وقد أصبحت تروجها في وسائل إعلامها وفي مختلف المنابر التي سطت عليها. إذا فالحذر كل الحذر من الاستماع لهذه الميليشيا والرضوخ لأفكارها وتوجهاتها، ويجب دوما أن نبقي أبناءنا وأبناء هذا المجتمع عموما محصنين واعين للخطر المحدق بهم، قادرين على نشر الوعي، محافظين على مبادئهم وقيم دينهم السمحة. دمتم بخير وإلى اللقاء بحول الله ورعايته.
5: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
4: يا ساتر في يوم هذي كذا،
3: كم شردوا وهجروا،
4: ويهلين يموتوا برد، مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
3: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: تنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. ما زال الحديث يتواصل معكم حول هذا الموضوع الماتع الرائع، علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا. يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. نحن نعلم أيها المستمعون الكرام أن الإنسان طبعه كما يقال، وكثرة تعاملاته اليومية تتحتم عليه الاحتكاك بطوائف من الناس مختلفي الأفهام والأخلاق، يسمع الحسن وغيره ويرى ما يستثيره، فتأتي هذه التعليمات الربانية، تأتي هذه التعليمات الكريمة في القرآن الكريم لتضبط علاقتنا اللفظية. وقولوا للناس حسنا، إنه تعليم يتكرر ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع، إما صراحة أو ضمنا. فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا قول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقريب من ذلك أمره سبحانه وتعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن، فقال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة، كما سنشير إلى بعضها بعد قليل. إذن أخي المستمع الكريم، تأمل قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق أمر بني إسرائيل بجملة من الأوامر، وهي في سورة مدنية وهي سورة البقرة، وقبل ذلك جاءت في سورة مكية وهي سورة الإسراء، أمرا عاما. يقول الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن أيها المستمع الكريم، نحن أمام أوامر محكمة ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل الكتاب كما سبق. ومن اللطائف مع هذه الآية الكريمة العظيمة وقولوا للناس حسنا، أن هناك قراءة أخرى: وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين. قال أهل العلم: والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، وفي معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. إننا أيها الإخوة الكرام نحتاج إلى هذه التعاليم الربانية بكثرة، خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف مختلفة من البشر، فيهم المسلم، فيهم الكافر، فيهم الصالح، فيهم الطالح، وفيهم الصغير والكبير، بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا، وهما الوالدان والزوج والزوجة والأولاد، بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. ولذلك أيها الأخ المسلم الكريم، إذا قلبت القرآن وجدت أحوالا نص عليها القرآن كتطبيق لهذه التعاليم الكريمة العظيمة ولهذه القاعدة الربانية، فمثلا تأمل قول الله سبحانه وتعالى عن الوالدين: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.

أمر بعدم النهر، وهو متضمن للأمر بضده، وهو الأمر بالقول الكريم الذي لا تعنيف فيه، وكذلك أيضا فيما يخص مخاطبة السائل المحتاج. وأما السائل فلا تنهر، قال بعض العلماء يرى عمومها في كل سائل، وأما السائل فلا تنهر، هذا يعني أي سائل في العموم، سواء كان سائلا للمال أو للعلم، بل قال بعضهم فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل. ومن التطبيقات العملية لهذه التعليمات الربانية في الآية التي قلنا في مقدمة كلامنا، وقول للناس حسنا، ما أثنى الله به على عباده عندما قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول ابن جرير في بيان معنى هذه الآية وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب، وهم يقولون ذلك لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز، إنما عن استعلاء وعن صيانة للوقت والجهد، وأن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن مما يؤسف له أن نرى الإنسان وهو يرى كثرة الخرق لهذه التعاليم الربانية في واقع أمة القرآن، وذلك في أحوال نجد مثلا أنك ترى من يبشرون بالنصرانية ويحرصون على تطبيق هذه القاعدة من أجل كسب الناس إلى دينهم المنسوخ بالإسلام. أفليس أهل الإسلام حق بتطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن وقولوا للناس حسنا من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده؟ ترى أيضا في التعامل مع الوالدين، في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية، مع الأولاد، مع العمالة، مع الخدم، مع غيرهم من أصناف الناس. ولهذا نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه التعاليم الربانية، فقال الله إن الشيطان ينزغ بينهم، وعلى من ابتلي بسماع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع منه، وأن يقول خيرا، وأن يقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن، وإلا فإن السفه والرد بالقول الرديء يحسنه كل أحد. لهذا أفتى الإمام مالك رضي الله عنه لبعض الشعراء بما لا يوافق، فقال يا أبا عبد الله أتظن الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟ قال بلى. قال إنما أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعل، بالله لأقطعن جلدك هجاء. فقال له الإمام مالك إنما وصفت نفسك بالسفه والدناءة، وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد، فإن استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل، الكرم والمروءة. نعم أيها الإخوة الكرام، من حسن كلامه كثر محبوه، حسن القول كما يكون في الجواب فهو كذلك في السؤال والخطاب والحوار وفي شأنك كله. من تأمل علم أن حسن القول يحفظ النفس والوقت والمال والجهد، من جاهد نفسه على حسن القول اعتاد عليه وعرف به. نعم أيها المسلم الكريم، إن مما علمنا القرآن الكريم أن يقول الإنسان خيرا وأن يظن بالله سبحانه وتعالى خير، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالقرآن الكريم علمنا هذه القاعدة العظيمة التي لها أثر بالغ في حياة الذين وعوها واهتدوا بهداها، إنه تعليم عظيم، إنها قاعدة لها صلة بأحد أصول الإيمان العظيمة، ألا وهي الإيمان بالقضاء والقدر. وتلكم التعاليم أيها الإخوة هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم،
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الخير أيها المسلم الكريم، أيها المستمع والمستمعة، هذا الخير المجمل فسره قوله تعالى في سورة النساء في سياق الحديث عن إمساك المرأة مع كراهية الزوج لذلك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقوله خيرا كثيرا مفسر وموضح للخير الذي ذكر في آية البقرة. المسلمون الكرام، إن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته، فإذا بذلك المقدور يصبح خيرا على الإنسان من حيث لا يدري، والعكس صحيح. كم من إنسان سعى في شيء ظاهره خير واستماتت في سبيل الحصول عليه، وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على عكس ما يريد. إنك أيها المسلم الكريم إذا تأملت الآيتين الكريمتين الأولى والثانية وجدت أن الآية الأولى التي تحدثت عن فرض الجهاد تتحدث عن ألم بدني وجسم قد يلحق المجاهدين في سبيل الله كما هو الغالب، وإذا تأملت الآية الثانية وهي آية الإمساك مع الكراهة وجدها تتحدث عن ألم نفسي يلحق الزوج بسبب إمساكه بزوجه وإبقائها في عصمته، فلعل الله أن يرزقه منها بولد صالح أو يعطف قلبه عليها بعد كرهه إياها ولو بعد حين. إنك إذا تأملت في آية الجهاد أيها المستمع الكريم ووجدتها تتحدث عن عبادة من العبادات، وإذا تأملت آية النساء وجدتها تتحدث عن علاقة دنيوية. إذن نحن أمام قاعدة وأمام تعليم عظيم علمنا القرآن. هذه الآيات تناولت أحوالا شتى، دينية، دنيوية، بدنية، نفسية، وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة التي جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. نعم، تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. ولهذا ما أبلغ قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا تبين هذا فاعلم أيها المسلم الكريم أن إعمال هذه التعاليم الربانية القرآنية في الحياة من أعظم ما يملأ القلب طمأنينة وراحة، ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من الناس بسبب موقف من المواقف أو بسبب قدر من الأقدار المؤلمة جرى عليه في يوم من الأيام. ولو قلبنا قصص القرآن وصفحات التاريخ أو نظرنا في الواقع لوجدنا من ذلك عبرا وشواهد كثيرة لعلنا نذكر ببعضها، منها عسى أن يكون في ذلك سلوى لكل محزون وعبرة لكل مهموم. قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، فإنك إذا تأملت وجدت أنه لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام، وهذا ما تعبر عنه تلك الآية الكريمة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك تأمل في قصة يوسف عليه السلام، تجد أن هذه الآية منطبقة تمام الانطباق على ما جرى له ولأبيه يعقوب عليهما السلام من محن. وكذلك تأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى، فإنه علل قتله بقوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لنقف هنا قليلا ونتساءل، كم من إنسان لم يقدر الله تعالى أن يرزقه بالولد فضاق لذلك صدره، وهذا شيء طبيعي وطبعي، لكن الذي لا ينبغي أن يستمر هو الحزن الدائم والشعور بالحرمان الذي يقضي على بقية مشاريعه في الحياة. وليت من حرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية، ليس ليذهب حزنه فقط بل ليطمئن قلبه وينشرح صدره، وليته ينظر إلى هذا القدر بمنظار النعمة والرحمة.

0: يقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفي مقدمة غزوة بدر يربي القرآن في أتباعه هذا المعنى، فيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فكم كتب الله للمؤمنين من الخير والعزة والهيبة للمسلمين بعد هذه الغزوة التي كره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيار القتال. وفي السنة أمثلة كثيرة، منها لما مات زوج أم سلمة أبو سلمة رضي الله عنه، تقول أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع حسنه. إلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. أخبارنا لهذا الأسبوع هو ما أسفر عنه قرار التعبئة العامة ومتابعة رئاسة الجمهورية لهذا القرار حتى يوم الأثنين الماضي، حيث عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماع مع محافظي المحافظات التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لتسريع الإجراءات التنفيذية لقرار التعبئة العامة. الخبر الآخر هو المدخل القانوني لقرارات التعبئة العامة وموافقة مجلس النواب عليها. وكذلك لدينا خبر عن مجلس الدفاع الوطني وتحذيره للمواطنين الذين تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الابتعاد عن المنشآت والتجمعات العسكرية في مناطق سيطرة الحوثي، وذلك خشية على سلامتهم. ولدينا الخبر الأخير هو الوضع العسكري في مناطق الاشتباك في جبال كهبوب وأيضا كل الجبال التي تسيطر على الضفة الشرقية لمضيق باب المندب. فاصل ونعود إليكم لمناقشة هذه الأخبار وتحليلها. أعزائي المستمعين، نرحب بكم مجددا لنحلل هذه الأخبار المحلية، ونبدأ بخبر أول أمس يوم الأثنين الموافق 27 سبتمبر، وهو اجتماع حضره العديد من مسؤولي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. رأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وناقش هذا الاجتماع الإجراءات الضرورية للتعبئة العامة. التعبئة العامة وين؟ في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي، أي أننا بحاجة إلى تعبئة عامة داخل محافظات سيطرة الحوثي. وهذا الاجتماع ناقش بحضور المحافظين والمسؤولين في الشرعية الذين هم مسؤولين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وجود مثل هذا الاجتماع للمحافظين الذين هم محافظين للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي معناه أن التعبئة العامة أولا سوف تشمل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، هناك أيضا تشمل التعبئة بكل معناها، ثقافية إعلامية أيضا حشد شعبي، وهذا دليل على أن التعبئة شاملة تشمل جميع محافظات الجمهورية. طبعا نعود إلى التعبئة العامة. التعبئة العامة نقصد بها عندما صدر قرار رئيس الجمهورية بإعلان التعبئة العامة، أولا أن هناك كثير من المواد الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية بإعلان التعبئة العامة. والتعبئة العامة في معناها العام هو أننا نعبي كافة الموارد البشرية والمالية باتجاه درء الخطر الذي قد تتعرض له البلاد. فنعود إلى المواد التي تسمح للرئيس بإعلان التعبئة العامة. المادة 37 نصت بصراحة على أن تنظم التعبئة العامة يعني بعد موافقة مجلس النواب. إذن لدينا المادة 37 تخول الرئيس بإعلان التعبئة العامة بعد موافقة مجلس النواب، وأعتقد أن الموافقة من مجلس النواب حصلت في 27 سبتمبر الحالي. كما نصت المادة 19 على آلية القرارات التي لها قوة القانون في الظروف التي لا يكون فيها مجلس النواب منعقدا، لكن هذه الآلية لا تعني تلقائيا إلغاء الشرط الخاص. طبعا في مشكلة قد تأتي التعبئة في ظرف انتخابات، في ظرف ما في مجلس النواب، فالمادة 119 تعطي رئيس الجمهورية والذي الآن يشغله رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة تعطي صلاحيات كاملة عندما لا يكون مجلس النواب قادر على الانعقاد تحت أي ظروف قد تمنعه من الانعقاد. إذن هناك المادة أيضا 117 من الدستور تجعل من صلاحيات رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون. إذن ثلاث مواد في الدستور تمنح الرئيس إعلان التعبئة العامة،
وهي على التوالي: المادة 37 والمادة 119 والمادة 117. ومن حيث النص الدستوري اليمني، يحق لرئيس الجمهورية إعلان التعبئة العامة بعد موافقة مجلس النواب وفق الأحكام التي نظمها القانون، بالتالي لا يكفي مجرد صدور القرار منفرد من الرئيس. طبعا في الحالة الطبيعية ضرورة موافقة مجلس النواب على التعبئة العامة، يعني بمعنى يصدر رئيس الجمهورية قرار بالتعبئة العامة يوافق عليه مجلس النواب، هنا يصبح هذا القرار سليم. وهذا ما حصل في الإعلان الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية رشاد العالمي. نأتي إلى طبيعة التعبئة العامة، وقلنا أنها حشد كافة الموارد البشرية والمالية والثقافية والسياسية لمواجهة خطر يتهدد وجود البلاد، وهذا ينطبق على الميليشيات الحوثية كونها تابع أو ذراع لقوة أجنبية، وبالتالي هي تعتبر عدوان على الشعب اليمني. وأيضا الأخطار التي سببتها هذه الميليشيات على الأمة اليمنية كثيرة جدا، أسوأ من أن تكون حرب مباشرة بين الطرف الخارجي الداعم وعبر وكيله المحلي. فتأخر هذا القرار منذ بدأ الصراع في اليمن في العام 2014 حتى اليوم، ولكن كما يقول المثل: أن تتأخر، أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي مطلقا، أو بالمرة لا تأتي. فهذا القرار ربما متأخر لأن الخطر كان قائم منذ عقد من الزمان أو أكثر من السنوات، ومع ذلك وجه هذا الخطر ولكنه لم يواجه بهذه الصرامة القانونية التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي. التعبئة طبعا لها مسارات كثيرة جدا، وتحتاج إلى إدارة عبر الوزارات المختصة مثل الدفاع ووزارة الشباب، الهيئات السياسية الحزبية، الهيئات الإعلامية، الموارد المالية. كل هذه الموارد المالية والبشرية تتجمع، ويجب أن تكون لها لجان متابعة على مستوى المحليات المديريات، على مستوى أيضا الوزارات والهيئات الحكومية، لكي نستطيع تجميع كل هذه الموارد ونجندها باتجاه هدف واحد، وهو حماية الوطن أو درء خطر يتهدد وجود الوطن ووجود الدولة فيه. وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية، بل وربما ما أقدمت عليه من تخريب مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها، وأيضا هدم الدولة كليا، والتفريق، وأيضا التوتر الاجتماعي وإلى آخر. يعني كل هذا قامت به الميليشيات الحوثية، وهو خطر وجودي على اليمنيين. إذن قرار التعبئة العامة هو قرار موضوعي، قرار يتطلبه الوضع السياسي والأمني، قرار يتطلبه كقرار يدافع بشكل وجودي عن الأمة والوطن اليمني. ذكرنا أيضا هناك الكثير يقول التجنيد مثلا الإجباري والتعبئة العامة. التعبئة العامة أشمل من قضية التجنيد الإجباري، لأن التعبئة العامة تشمل المزارع والخياط والنجار والجزار والتاجر والطبيب والمهندس والمحامي، يعني تشمل كل الشعب، يعني أن يشارك في عملية الدفاع الوجودي عن الوطن. التجنيد الإجباري هو يخص فئة الشباب من سن هكذا إلى سن كذا، يؤدون الخدمة العسكرية لفترة محدودة، ثم يذهبون لمواصلة تعليمهم ويحصلون على بعض التدريبات العسكرية أثناء الخدمة العسكرية. لكن بدون شك أن التجنيد الإجباري هو يعني جزء من التعبئة المستدامة، لأن التجنيد الإجباري بعد هؤلاء ما يأخذون الخدمة الإلزامية تحدد بسنوات في كثير من الدول، وكانت عندنا سنة، وكانت أيضا في المحافظات الجنوبية 3 سنوات. هذه الخدمة، لأن الذين يتخرجون من التجنيد الإجباري بعد خدمتهم في قطاعات القوات المسلحة ويأخذون تخصصات معينة داخل الجيش، يعني تخصصات فيما يتعلق بصنوف الأسلحة، ويعتبرون قوات احتياطية، يعتبرون قوات احتياطية. لذلك نحن نسمع في كثير من الدول استدعاء الاحتياط العام. الاحتياط العام هم مجندي الخدمة الإلزامية الذين تدربوا داخل القوات المسلحة وأتقنوا أي صنف من التدريب العسكري، وبالتالي يتهيكلون في وحدات
على كشوفات رسمية ويستدعون ويصرف لهم السلاح ويشكلون وحدات عسكرية حسب اختصاصاتهم. لكن التعبئة العامة هي أشمل من قضية التجنيد الإجباري. علينا نفهم الفرق بين التجنيد الإجباري هو خدمة إلزامية ومن ثم الإحالة على الاحتياط العام في كثير من الدول، بينما التعبئة العامة هي أشمل، حيث أنها تشمل كافة الرجال والنساء وكل المهن، يعني موجودة. وهي التعبئة العامة هي لدرء خطر وجودي يتهدد الأمة أو يتهدد الدولة، كما هو الحال الآن وما تقوم به الميليشيات الحوثية. قرار التعبئة العامة كما قلنا في البداية هو تأخر، لكن سوف تكون له إيجابيات كبيرة جدا. لماذا؟ أولا أنه عندما يعلن رئيس الجمهورية هذا الخطر، تشعر الناس في كل الأماكن بوجود الخطر. الآلة الإعلامية تستنفر، الآلة الثقافية تستنفر، الآلة الإرشادية تستنفر، المال يجب أن يجمع، وأعتقد هناك هيئات بدأت تشتغل في مناطق ما بتبرعات شعبية لرفض الجبهات. إذن نحن أمام تحول تاريخي فيما يتعلق بالتعبئة العامة، يعني تحول حقيقي في الصراع، لأنه شامل. وهناك ما أخذ بعض الناس يتخذ من وجود رئيس الجمهورية في الخارج وبعض القيادات أنه هذا أمر معيب، يعني أنه تعلن التعبئة العامة في ظل وجود شريحة إعلامية وسياسية وقيادية في الخارج. هذا موجود على صفحات التواصل ونحن لا ننكر هذا، لكن حقيقة الأمر يجب أن يعلم الجميع أن الخطة التعبوية الشعبية العامة تشمل عودة القيادات، تشمل عودة كل الناشطين، يعني إلى الداخل اليمني، والمشاركة الفعلية في درء الخطر عن الأمة اليمنية الذي يتحددها. فلا نستبق الأحداث ونقول هو قرار صدر يعني من الخارج، وبالتالي لا، علينا أن ننتظر لنرى التطبيق. التطبيق يقتضي وجود القيادات الإعلامية والسياسية والفكرية داخل البلاد، وأنا أعتقد وفي تقديري أن التعبئة العامة سوف تكون بهذا المستوى، سوف يعود الجميع إلى قيادة العمل التعبوي سياسيا وإعلاميا وشبابيا وغيره. إذن القرار كما قلنا هو قرار موجود، يعني تنص عليه الفقرات الدستورية، وأنا ذكرت المادة 37 و119 و117 من الدستور اليمني التي تخول رئيس الجمهورية إعلان التعبئة العامة. الخبر الثاني الذي موجود معنا هو أنه انعقد مجلس الدفاع الوطني. مجلس الدفاع الوطني يلتئم لأول مرة منذ سقوط المخاء بيد الحوثيين. طبعا الخبر هذا أمس 30/9، عقد مجلس الدفاع الوطني أمس الأربعاء أو اليوم طبعا الأربعاء اجتماعا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم في أول اجتماع المجلس منذ سيطرة جماعة الحوثي مصنف إرهابيين على مدينة المخاء. هذا الاجتماع هو أيضا على ارتباط بقضية التعبئة العامة، لأن مجلس الدفاع الوطني وحالة الطوارئ وإعلان التعبئة العامة، هذه الثلاث المسميات دائما هي تلتقي حول هدف واحد الذي يقوم به مجلس الدفاع الوطني، وإعلان التعبئة العامة وكذلك إعلان حالة الطوارئ. مجلس الدفاع الوطني التأم منذ سقوط المخا، وأيضا هذا المجلس هو أعلى هيئة في البلاد فيما يتعلق بقضايا الحرب والسلام. وأثناء اجتماعه هو حذر المواطنين، حذرهم من التواجد إلى جانب مخازن الأسلحة الحوثية والمنشآت العسكرية الحوثية. طبعا هذا التحذير هو أمر طبيعي جدا، لأن هذه الموارد التي تمتلكها الميليشيا سوف تتعرض بشكل أو بآخر للهجمات من قبل الطيران الحربي اليمني أو من قبل القوات الحكومية، باعتبارها موارد للميليشيا وهي أهداف عسكرية، هذا بدون شك. إذن هو حذر المواطنين من الاقتراب إلى هذه الموارد لحمايتهم أولا، ولتجنب وقوع خسائر في المدنيين. أعتقد أن مجلس الدفاع الوطني أيضا لديه مهام أخرى غير هذه المهام، ولكنها غير معلنة، وإنما أتى هذا الإعلان فيما يتعلق بتحذير السكان المدنيين من الاقتراب من موارد الميليشيا العسكرية.
الخبر الأخير أعزائي المستمعين هو الوضع العسكري في جبال كهبوب والمناطق المرتفعة على يعني شرق الضفة الشرقية لمضيق باب المندب. الأخبار كثيرة طبعا حول هذا الموضوع، لكن زبدة هذه الأخبار هو التالي. نحن مثلا نسمع أنه قوات الحكومة سيطرت على مرتفع معين، والحوثيين يعلنون عن سيطرتهم من مرتفع معين، وهكذا دواليك يعني الموضوع كر وفر. لكن الخلاصة التي سوف نخلص إليها منذ سقوط المخاوف ووصول قوات الحوثيين إلى منطقة إلى مديرية دوباب وتمركز القوات في جزيرة بريم، بالنسبة للحوثيين لم يستقر الوضع العسكري لهم ولم يستطيعوا حماية مكتسباتهم العسكرية. هم يقاتلون على مدى أسبوعين لتثبيت وضعهم، وهذا الوضع لم يتثبت حتى الآن. فوجود القتال في المرتفعات التي تسيطر على مضيق باب المندب من الجهة الشرقية طيلة الأسبوعين الماضيين يدل دلالة واضحة على أن الحوثيين لم يستطيعوا تثبيت مكاسبهم العسكرية. والقتال كر وفر، لكن أيضا هناك أخبار عن انكسارهم وعن أيضا انسحابهم من مناطق في مرتفعات في الوازعية، وبذلك هم بدأوا يخسرون أيضا. هزيمتهم في جبال كهبوب أو في أجزاء كبيرة من التباب الحاكمة والاستراتيجية في جبال كهبوب دليل على أنهم لن يستطيعوا تثبيت مكاسبهم العسكرية، ولا زالت الأرض تهتز من تحت أقدامهم. إذن هناك هل العالم فيما يتعلق بالتمدد الحوثي من المخاء إلى مديرية دباب إلى السيطرة على باب المندب، لكن هذه المكاسب لا زالت أيضا غير قادرة على الصمود. الحوثي غير قادر، خاصة إذا ما فقد السيطرة على الجبال المسيطرة على باب المندب، فهذه المكاسب في مهب الريح. وأعتقد أن الأخبار التي تأتي من هناك كلها تشير إلى أن الحوثي يفقد الكثير ولا زال يقاتل. وأيضا هناك مشكلة ثانية، أنه التمدد هذا جاء بشكل سريع، ولكن عندما اختبر الحوثي في المواجهة مع قوات العمالقة ودرع الوطن ومقامها الوطني وغيرها بعد السقوط الكبير، أثبت عدم قدرته وعدم جدارته على القتال بالحد الأدنى لتثبيت مكاسبه العسكرية، بدليل أن هناك دعم ومساعدة كبيرة جدا حصل عليها لإسقاط هذه المنطقة، ولكن عندما اضطر هو بنفسه للدفاع عن مكتسباته التي حققها اتضح أن قدراته أيضا محدودة. وبالتالي من الصعب جدا أن يقدر أي باحث أو أي محلل أن الحوثي يستطيع الصمود في الضفة الأخرى لباب المندب، والتمركز بشكل دائم أثبتت الأسبوعين الماضيين أن قدرة الحوثي محدودة على البقاء، وقدرته أيضا محدودة في الحفاظ على ما حققه من مكاسب. لو عدنا أيضا للتاريخ، البعض يعتقد أن تمدد الحوثي من المديريات الساحل المخا حيس والوصول إلى ذباب وكأنه انتصار كبير جدا يعني أو معركة فاصلة. حقيقة الأمر لو عدنا إلى 2015 سوف نجد أن هذه المناطق كانت في قبضة الحوثي، وأن باب المندب كان في قبضة الحوثي أيضا، وأيضا حتى رأس العارة ومناطق أخرى إلى عدن وإلى أبين. ومع ذلك ما كان حد حينها يقول أن الحوثي يعني حقق انتصار كبير جدا. فهذا التمدد الذي حصل يعني نفخ فيه الإعلام أكبر وقدمه لنا على أنه حدث كبير، مع أنه قد تكرر في هذا الصراع مرات عديدة. يعني باب المندب كان بيد الحوثيين في 2015 وتم تحريره، بل بالعكس كانت لديهم أماكن أهم، مثلا عتق، أبين عاصمة محافظة شبوة، عتق، أبين عاصمة كل العواصم حق المحافظات باستثناء حضرموت كلها كانت بيد الحوثيين، وكانوا يقاتلون على أسوار مارب.
ومع هذا نحن لم نسمع يعني مثل هذا التطبيل الذي حصل لما قام به الحوثي في 10 سبتمبر من التمدد باتجاه ذباب ومضيق باب المندب. علينا أن لا نكون ضحية الدعاية، يعني سواء كانت هذه الدعاية تأتي من الإعلام التابع للحوثيين أو حتى من إعلام خارجي متواطي يعني ونعطيه صفة الحياد أنه هذا إعلام أجنبي. لا لا، الإعلام يمشي عبر أجنده ويتخادم مع هذا ويتعاون مع هذا ويجافي ذاك، يعني حسب أجندته وحسب ما تقتضيه السياسة. فالخلاصة يعني خلاصة ما نريد أن نصل إليه فيما يتعلق بالوضع العسكري، الحوثي لم يستطيعون الدفع حماية مكاسبهم إلى الآن، والأرض تهتز من تحت أقدامهم، انسحابهم وتراجعهم من مرتفعات معينة في كهبوب وحتى في الوزعية يعطي دليل واضح أن القدرات الحوثية للدفاع على هذا المكسب الذي تم نفخه إعلاميا على أنه يعني نصر كبير، قدرتهم محدودة على الدفاع عن هذه المكاسب. وأيضا تضخيم هذا الانتصار أيضا سوف يأخذ وهج محدد وسوف ينكمش لاحقا. وبهذا أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعة مباركة مستمعين الكرام من إذاعة مأرب المحلية، أحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية بالتعبئة العامة والنفير الوطني. فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة والتي نعزز من خلالها مبادئ الثورة والوحدة والجمهورية، ونبين أبعاد هذا القرار السياسي المهم والمركزي الذي يركز على موضوع النفير الوطني والتعبئة العامة، وما لهذا القرار من أبعاد في جوانب شتى. ابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في 25 من سبتمبر 2026، أي في ليلة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، وفي خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إلى جماهير الشعب اليمني في كل مكان، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدعوة إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والإسهام كل من موقعه في حماية الجمهورية ومؤسسات الدولة. وفي هذا الإعلان بيّن الرئيس أن التعبئة العامة ليست مجرد حشد للمقاتلين، وإنما تشمل تعبئة الموارد البشرية والمادية والمعنوية ورفع قدرة مؤسسة الدولة على أداء واجباتها، مشيرا إلى استكمال المسار الدستوري والقانوني للقرار. وفعلا وافق مجلس النواب على القرار، وصار القرار بصيغته الرسمية مؤيدا بالمجلس التشريعي مجلس النواب، وصار القرار استكمل القرار مساره الدستوري والقانوني بموافقة مجلس النواب وإقراره لقرار التعبئة العامة والنفير الوطنية. ما الذي يقصد بالتعبئة العامة؟ وهذا السؤال يستفسر عنه البعض، فيجاب عليه بأن التعبئة العامة يقصد بها تنظيم وتسخير إمكانات الدولة والمجتمع البشرية والمادية والمؤسسية لمواجهة ظرف استثنائي يهدد أمن البلاد ومؤسساتها وفق القانون وتحت إدارة مؤسسات الدولة المختصة. وبالتالي فإن قرار التعبئة العامة أوسع من الجانب العسكري، وهو يشمل المؤسسات المدنية والخدمات والإعلام والتعليم والاقتصاد والمجتمع، كل بحسب اختصاصه ودوره القانوني. وإذا أتينا إلى مصطلح الإسناد كقرين أيضا للتعبئة العامة ومرافق لها، فكل تعبئة عامة تحتاج إلى إسناد، والإسناد هو تقديم الدعم الذي يمكن أو يمكن مؤسسات الدولة والجهات المختصة من أداء مهامها دون أن يعني بالضرورة مشاركة الشخص في الأعمال العسكرية. فقد يساهم المواطن في الإسناد وخلال التعبئة العامة دون أن يكون مشاركا في الأعمال العسكرية. من أمثلة ذلك استمرار المؤسسات الحكومية في أداء وظائفها على الوجه الأكمل، دعم الخدمات الأساسية والمرافق العامة، التوعية المجتمعية ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة بالذات في هذا الظرف. وقد لاحظ الجمهور الكريم خلال هذا الأسبوع بالذات كيف حرصت ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال ذبابها الإلكتروني من نشر وضخ آلاف الشائعات والأكاذيب والترويج لكثير من الأباطيل والأوهام والتزييف للحقائق الميدانية عن حقيقة المعركة اليوم وما يدور اليوم في كل المحافظات وبالأخص في جبهتي مأرب وتعز. نتابع مستمعينا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وبالنسبة لمفهوم النفير الوطني، فإن النفير الوطني هنا يعني استنفار المجتمع للقيام بالواجبات الوطنية التي يحددها القانون والجهات الرسمية المختصة، كل وفق قدرته وموقعه واختصاصه. واللافت أن خطاب إعلان التعبئة نفسه استخدم عبارة الإسهام، فقد قال رئيس الجمهورية رئيس مجلس القيادة الرئاسي: بكل ما يستطيعون كل من موقعه، ما يجعل المفهوم أوسع من مجرد الالتحاق العسكري. أما بالنسبة للمستند القانوني فهناك مستويان مهمان ينبغي عدم الخلط بينهما. أولا الأساس الدستوري والمؤسسي للقرار الحالي، فالرئاسة أعلنت أن الدعوة جاءت انطلاقا من المسؤولية الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، ثم أوضحت لاحقا أن المسار الدستوري والقانوني للتعبئة العامة قد استكمل، مع الإشارة إلى استجابة مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة. وبالنسبة للتشريعات اليمنية ذات الصلة بالدفاع والتعبئة، ومنها قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لسنة رقم 22 لسنة 1990 وتعديلاته، أيضا نص على ذلك، والكثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب المهم. وإذا أتينا مستمعينا الكرام إلى آراء بعض الكتاب والمحللين وكبار الصحفيين

34 من الدستور وموافقة مجلس النواب ووصفه بأنه انتقال من حالة الاسترخاء إلى وضع تسخر فيه الإمكانات المدنية والعسكرية لخدمة المعركة وسماه إعلان حرب شامل. يقول الكاتب توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق في مقال له في المشهد اليمني، ركز في قراءته على البعد الدستوري والقانوني معتبرا أن التعامل مع الظروف الاستثنائية لا ينبغي أن تعني إطلاق صلاحيات السلطة بلا حدود. وكذلك أيضا هناك مقال للكاتب ماجد الظاهر المحلل العسكري في العربي الجديد، يقول قرأ القرار باعتباره انتقالا من الدفاع إلى التعبئة أكثر تنظيما، ودعا إلى تنظيم عمليات الحشد والإسناد ضمن المؤسسات العسكرية وغرف العمليات المختصة، وهذه قراءة عسكرية مرتبطة بتقديره لجاهزية القوات وليس توصيفا قانونيا مستقلا للقرار. وهذه المقالات وجزء منها كبير أيضا ما ساقه الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والتربويين أيضا في صفحات التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتحدثون عن أهمية هذا القرار وعن أهمية إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لهذا القرار بالذات في هذه المرحلة الحرجة وبالتزامن مع الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. هذا الإعلان في ليلة الذكرى ضمن الكلمة الخطابية التي يلقيها الرئيس كل عام لجماهير الشعب اليمني جاء في هذا العام متزامنا مع دعوة للنفير الوطني والتعبئة العامة وإسناد القوات المسلحة بكل ما يستطيع المواطنون إسناده. هذا القرار ذا أهمية كبرى وأخذ بعدا سياسيا وعسكريا كبيرا، إضافة أيضا إلى وجود الخلفية القانونية والدستورية التي تحمي هذا القرار وتجعله قرارا شرعيا، وقد صدر أيضا بموافقة مجلس النواب.

يدوم وراه غضبتي على الشعب زلزلت عاتيه تخمد نيرانهم غضبتي تدخرس اصواتهم صيحتي تدخرس اصواتهم صيحتي تدخرس

0: أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن قرار التعبئة العامة وإعلان النفير الوطني، وعن التعبئة العامة وأبعاد هذا القرار واستحقاقات المرحلة. يقول الكاتب سعيد ثابت سعيد، يقول إن التعبئة وبين انتقال القوات الحكومية في تصوره من مرحلة يغلب عليها الدفاع وصد الهجمات إلى إمكانية تنفيذ عمليات أكثر اتساعا وتنسيقا. كما يرى الكاتب أيضا أن التعبئة لا ينبغي فهمها باعتبارها توفير مقاتلين إضافيين للجيش فقط، وإنما باعتبارها وضع إمكانات مؤسسات الدولة المختلفة في حالة جاهزية

خدمة المجهود الوطني وفي هذه الظروف الاستثنائية. وبحسب هذه القراءة فإن المستشفيات والمؤسسات المدنية وغيرها من قطاعات الدولة تصبح جزءا من منظومة الإسناد العام، كل بحسب اختصاصه، بما يجعل التعبئة مشروعا مؤسسيا يتجاوز المؤسسة العسكرية وحدها. الكاتب توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات يركز بصورة أكبر على الجانب على هذا الجانب، وله الجانب الدستوري والقانوني للقرار، حيث يرى الحميدي أن التعبئة العامة لا تعني أن جميع المواطنين أصبحوا مطالبين بالتوجه إلى الجبهات، ولا أنها تعادل التجنيد الشامل، بل يفرق بين مفهوم التعبئة العامة بوصفها تهيئة شاملة لقدرات الدولة وبين استدعاء الاحتياط أو إلزام فئات معينة بالخدمة أو إجراءات تحتاج إلى أوامر وضوابط قانونية محددة. ومن هذا المنظور فإن التعبئة تشمل الموارد البشرية والمادية والإدارية والاقتصادية، وتمتد مسؤولياتها إلى مؤسسات متعددة مثل الصحة والنقل والمالية والاتصالات والسلطات المحلية والدفاع المدني. ويضع الحميدي مجلس الدفاع الوطني في موقعهم المهم، حيث خلال هذه المرحلة باعتباره الجهة المعنية بتقدير الاحتياجات الدفاعية وسياسة التعبئة، تعبئة إمكانات الدولة والإشراف على تنفيذها. إذا انتقلنا مستمعينا الكرام إلى كاتب آخر، فنجد أن الصحفي هشام المسوري برز في فكرة مختلفة نسبيا، وهي أن التحدي ليس بالضرورة في خلق حالة إسناد شعبي من الصفر. فبحسب ما نقل عنه تقرير لقناة الجزيرة، فإن مناطق مثل تعز شهدت قبل الإعلان الرسمي حالة من التحرك الشعبي والإسناد للقوات الحكومية. لذلك فإن القضية الأساسية في هذه القراءة تتمثل في قدرة الدولة على استيعاب هذا الاستعداد الشعبي وتنظيمه ضمن إطار مؤسسي واضح، ويشمل ذلك تنظيم الراغبين في المشاركة العسكرية وتوفير آليات استقبال وتمويل وتنسيق واضحة، بحيث تنتقل المبادرات الفردية والمجتمعية أيضا من حالة التحرك غير المنظم إلى إطار رسمي تستطيع مؤسسات الدولة إدارته. الكاتب أحمد ربيع وكيل وزارة الإعلام والرئيس السابق للجنة التعبئة الجماهيرية والإسناد في محافظة مأرب والصحفي البارز يقول على مسألة تأطير الإسناد الشعبي والقبلي، فمأرب بحسب التقرير تمتلك أصلا خبرة طويلة في الإسناد الشعبي والقبلي للجبهات، ولذلك لا يرى ربيع أن وظيفة القرار تتمثل في إنشاء هذه الحالة من جديد، وإنما في تنظيمها وربط المبادرات الشعبية والمتطوعين القادمين من المحافظات المختلفة بالقنوات الرسمية وبالجهد العام للدولة. وبذلك تصبح قيمة التعبئة في هذا القرار في الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومة أكثر تنظيما وتنسيقا. ويضيف الكاتب أحمد سالم فضل، قال هنا تركيز على كيف تتحول التعبئة من قرار إلى منظومة وطنية منضبطة، ونحن هنا نذكر هذه المقالات لعدد كبير من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين المؤيدين لهذا القرار، والذين يرون أن هذا القرار جاء في وقت مهم وفي مرحلة محورية وفاصلة من تاريخ الوطن. يرى أحمد سالم فضل أن التعبئة العامة ليست شعارا سياسيا أو دعوة معنوية فحسب، وإنما لها آثار قانونية ومادية وإدارية، ولذلك تحتاج إلى قواعد واضحة تحدد الصلاحيات والموارد والالتزامات والحقوق وآليات الرقابة. ويشدد في مقاله على أهمية وجود لائحة تنفيذية واضحة خصوصا في المسائل المتعلقة بالموارد العامة والخاصة، وعلى ضرورة أن تكون التعبئة ذات طابع وطني جامع، لا أن تتحول إلى نشاط حزبي أو إلى مجال للاجتهادات الفردية. كما يوسع مفهوم الإسناد ليشمل قطاعات الخدمات والاقتصاد والنقل والاتصالات والصحة وسلاسل الإمداد إلى جانب الجانب العسكري، مع التأكيد على أن القانون والشفافية وحماية المال العام واحترام حقوق المواطنين من الأمور المهمة. هذا المقال للكاتب أحمد سالم فضل عن التعبئة العامة في اليمن من القرار إلى اللائحة الوطنية الضابطة في صحيفة عدن الغد.
وفي موقع يمن فويس للأنباء يقول الكاتب علي العسلي إن الإعلان للتعبئة جاء في نظرة لاحقة لحالة إسناد شعبي كانت موجودة بالفعل في عدد من المناطق، ولعله يشير بهذا إلى وجود الإسناد الشعبي الكبير في مأرب وتعز وكذلك أيضا في بعض المحافظات الأخرى. وفي مقاله يقدم الفكرة على أن المواطنين سبقوا الإعلان الرسمي في تحمل أعباء المواجهة، وأن وظيفة الدولة الآن هي تنظيم هذه الاستعداد وتأطيره قانونيا ومؤسسيا. ويستند العسلي إلى النصوص الدستورية التي تتناول الدفاع عن الوطن وتنظيم الخدمة العسكرية والتعبئة العامة ليخلص إلى الانتقال من المبادرات الشعبية إلى إطار الدولة، والذي يمثل جوهر المرحلة الجديدة في نظره. وفعلا فنحن الآن في مرحلة جديدة مع التطورات الأخيرة والمتسارعة ومع تلك الكمية الكبيرة من الإشاعات والأكاذيب والتضليل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية حول كثير من الجبهات في هذا الظرف. ولعل الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر جاءت في هذا الوقت الحرج الذي يحتاج فيه الوطن إلى جهد كل مواطن كبيرا كان أو صغيرا، عسكريا كان أو أمنيا أو مدنيا، كان إعلاميا أو كان صحيا أو كان طبيبا أو كان في الأوقاف والإرشاد أو كان تربويا، كل فيما يخصه، بل حتى المرأة والشباب أيضا لهم دور كبير.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقة للحديث عن قرار التعبئة العامة والنفير الوطني وما له من أبعاد ودلالات. في المصدر أونلاين تحدث الكاتب دكتور فيصل علي عن خطاب العليم النفير الوطني لاستعادة الدولة في اليمن في قراءة سياسية وإعلامية، يقول وهو يقرأ خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره خطابا يتجاوز المناسبة الاحتفالية للذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ويركز على انتقال الخطاب الرسمي إلى مفهوم التعبئة والنفير الوطني. يضع الكاتب الدعوة إلى التعبئة في إطار أوسع يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها، ويرى أن استخدام مصطلح النفير في خطاب رئاسي يحمل دلالة سياسية، خصوصا مع إسناده إلى المسؤولية الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني. ومن أبرز الأفكار التي يمكن استخلاصها من هذا المقال أن التعبئة في التصور الذي يقدمه ليست منفصلة عن قضية الدولة نفسها، فالمطلوب هو إعادة توجيه الطاقات الوطنية نحو هدف معلن يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها. ويقول الكاتب محمد علي عجلان في مقال له بعنوان خطاب العليم التعبئة والعفو والعودة إلى خيار الدولة، ركز الصحفي محمد ناصر عجلان في الجمع بين ثلاثة مسارات في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية: التعبئة العامة والعفو وفتح باب العودة إلى الدولة. يرى الكاتب محمد عجلان أن الخطاب لم يقدم التعبئة باعتبارها هدفا منفردا، وإنما ربطها بهدف سياسي أوسع هو استعادة مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه فتح باب العودة أمام من يتركون القتال أو التنسيق مع جماعة الحوثي الإرهابية. وهذه النقطة المهمة أيضا ركز من خلالها الكاتب على دور العودة إلى مؤسسات الدولة، العودة إلى الدولة، العودة إلى حضن الدولة والبعد عن التأييد والمشاركة والتعاون مع جماعة الحوثي الإرهابية. وكما يتحدث أيضا الكاتب عبد الكريم الآنسي في قراءته كباحث سياسي، يقول أن القرار من زاوية التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة بحسب التصريحات المنشورة فإنه يربط التعبئة بما شهدته عدة جبهات من تصعيد، ويرى الكاتب أن المرحلة تستدعي توحيد الجبهة والتشكيلات العسكرية ضمن إطار أكثر تنسيقا، كما ربط القرار بالتحركات التي اتخذتها الحكومة والقوات الشرعية في الفترة الأخيرة. وهذا القرار وماذا يعني القرار على مستوى توحيد الجهد الوطني مع ضرورة تقديمها بوصفها تحليلا جميلا، فإن الكاتب سعيد ثابت سعيد في البعد السياسي وهو مدير مكتب الجزيرة في اليمن يقول إن القرار يتناول من زاويتين سياسية وعسكرية، وتتركز قراءته لهذا القرار على أن القرار قرار تعبئة عبر المؤسسات الدستورية ينقلها من مجرد خطاب سياسي إلى إطار رسمي له تبعات على مؤسسات الدولة و مواردها، كما يرى أن مفهوم التعبئة أوسع من مجرد رفض الجبهات بالمقاتلين، وأنه يمكن أن يشمل مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع وفق اختصاصاتها المتعددة. إذا أتينا مستمعينا الكرام إلى دور الجهات المتعددة، ونبدأ بالحديث عن دور الإضافة إلى الدور الكبير في المجال العسكري والأمني وهو الدور المعروف والمشهور، واليوم يشهد الميدان الكثير من التطورات العسكرية والأمنية في صد هجمات الحوثي وفي عملية المباغتة وفي كذلك عمليات القصف المستمرة التي تدمر وتدك كثيرا من المعاقل والحصون والأسلحة والمعدات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية. تلك العمليات كلها والتي تشهدها كثير من جبهات القتال تؤكد الدور الكبير لتنفيذ هذا القرار في الجانب العسكري والأمني، إضافة إلى حشد الدعم والتعبئة العامة لمشاركة مقاتلين أيضا في صفوف الجيش الوطني من المقاومة الشعبية، وكذلك أيضا من يريدون الانضمام مجددا في هذا الواجب الوطني المقدس وهو الدفاع والكفاح المسلح في استعادة الدولة ومؤسساتها.
نأتي إلى جانب آخر مستمعينا الكرام، وهو دور المؤسسات التعليمية في هذا الجانب، مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام، دور التربية والتعليم ودور الأنشطة المدرسية أيضا في هذا الجانب له دور كبير في التعبئة وفي الإسناد. فاستمرار العملية التعليمية أهم إسناد تقدمه التربية والتعليم، وهو ضمان استمرار للتعليم وانتظام المدارس، لأن تعطيل التعليم يضاعف آثار الأزمات على المجتمع، ويمكن أن تشمل التعبئة المؤسسية رفع جاهزية الإدارات المدرسية، متابعة الحضور وحماية الممتلكات التعليمية، ووضع الخطط لاستمرار الدراسة عند الظروف الطارئة. وهنا يتفق مع إجراءات وزارة التربية والتعليم التي ركزت مؤخرا على رفع جاهزية المدارس والمحافظة على المباني والممتلكات المدرسية والانضباط الإداري، وكذلك أيضا بناء الوعي الوطني والمدني. ويمكن للمدرسة أن تؤدي دورا مهما في تعريف الطلاب بمفاهيم الدولة والقانون والمواطن المتساوية والمسؤولية المجتمعية وتاريخ اليمن وثوراته وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة. في مأرب مثلا أطلق مكتب التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد برنامج بناء الوعي في 74 مدرسة أساسية وثانوية خلال العام الدراسي 2026-2027، وهو نموذج حديث على استخدام المدرسة في برامج التوعية. ويعتبر برنامج بناء الوعي 2026-2027 هو النسخة الرابعة من هذا البرنامج، والذي يهدف إلى توعية الطلاب والمجتمع المدرسي بأهمية الوعي الثوري وفهم المفاهيم الوطنية ومعرفة القانون وأهداف ومبادئ الثورة وخطورة الفكر الإمامي السلالي الذي جاءت به مجددا ميليشيا الحوثي الإرهابية.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء في بناء الوعي الوطني والمدني. أيضا لازلنا وإياكم في دور المؤسسات التعليمية اليوم، وينبغي التركيز على هذا الجانب والتفريق بين ما تقوم به المؤسسات التربوية في ظل سيطرة وحكم الميليشيا الحوثية في مناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة من عسكرة المدارس وإخراجها عن إطارها التربوي، إلى الدور الصحيح والسليم للتعبئة والإسناد في المحافظات الشرعية، بحيث أن العملية عملية توعية وعملية وعي، عملية إدراك وتوضيح وتعزيز للقيم الوطنية المتعلقة بثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وكذلك أيضا الفعاليات المدرسية المتنوعة والمتعددة التي تعزز قيم الانتماء الوطني، وتبين أيضا خطورة المعركة اليوم وهذه الحرب الدائرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي استهدفت أيضا الجانب التعليمي وكل شيء جميل في الوطن. في مأرب أيضا قام المكتب التربية والتعليم كذلك أيضا الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تعزز بناء الوعي التربوي والإسناد التربوي، الذي لا يعني تحويل المدرسة إلى ساحة عسكرية، وإنما يعني أن تقوم المؤسسة التعليمية بواجبها في بناء الإنسان وحماية استمرار التعليم وتعزيز الوعي بالقيم، قيم الثورة والجمهورية، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والتعاون. وفي هذا الجانب أيضا هناك كثير من الجوانب المتعددة في مأرب وتعز ووادي حضرموت أيضا، ونفذت الكثير من الفعاليات المدرسية المهمة التي تعزز قيم الانتماء الوطني والروح الوطنية، ورفعت فيها الأعلام الوطنية مرفرفة خفاقة في السماء، وقامت أيضا الكثير من هذه الفعاليات وقامت العروض الكشفية والكرنفالية والرياضية في عدد كبير من المدارس احتفاء بأعياد الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. ولم تقتصر تلك على الاحتفال الرمزي، وإنما توظف هذه المناسبات لتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم وأهداف الثورة ومفاهيم الحرية والمواطنة وبناء الدولة. وكذلك في محافظة مأرب بالذات نفذت في مدارس المحافظة في 24 من سبتمبر 2026 إذاعة مدرسية موحدة بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، تضمنت كلمات وفقرات توعوية تناولت أهداف الثورتين ودلالتهما التاريخية وقيم الحرية والعدالة والتحرر من الاستبداد والاستعمار. وكما دشن مكتبات التربية والأوقاف في مأرب أيضا برنامج بناء الوعي، والذي تحدثنا عنه سابقا، وأنه نفذ خلال 4 سنوات أيضا، وهذه النسخة الرابعة منه. وكذلك أيضا الكثير من الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وإيضاح المفاهيم الوطنية المهمة وتعزيز قيم الولاء الوطني، وهذا يتفق أيضا مع طرح في الملتقى التربوي بمحافظة مأرب في بداية سبتمبر 2026 حول توجيه الأنشطة المدرسية نحو الحوار والقراءة والبحث والابتكار والتطوع وخدمة المجتمع وتنمية التفكير النقدي وتعزيز حضور التاريخ الوطني وقيم التعايش واحترام الآخر وتعزيز الروح الوطنية، كما ذكر ذلك نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور علي بن علي العباب خلال افتتاح الملتقى التربوي للإدارات المدرسية ومشرفي الأنشطة بمدارس محافظة مأرب. وإذا أتينا مستمعينا الكرام إلى المؤسسات الإعلامية، فإن لها دورا بارزا ومهما في هذا القرار وفي تحويله إلى واقع. فالإعلام في اليمن وفي مأرب خصوصا يمثل أحد أهم مسارات الإسناد المدني والوطني، ودوره في الحفاظ على المهنية والتحقق من المعلومات، ويقوم أيضا على دحض الكثير من الشائعات والتضليل للوسائل الإعلامية والناشطين الذين يضخون الكثير من الأوهام والأكاذيب مناصرة للفكر الحوثي. وكان هذا الدور الكبير لوسائل الإعلام في المحافظات الشرعية وعلى رأسها محافظة مأرب دور مهم في دحض تلك الشائعات والأخبار الكاذبة والمشاهد المفبركة والكاذبة وبيان الحقائق ونشر الكثير من المعلومات الحقيقية والمقاطع الموثقة للاستهدافات القوية والضربات الموجعة التي وجهتها القوات المسلحة الوطنية، وجهتها كذلك في أكثر من جبهة، واستهدفت بها الكثير من العتاد العسكري والآليات والأفكار.
الأفراد، واستطاعت من خلالها أيضا صد الكثير من الهجمات لميليشيا الحوثي وأفرادها. والمؤسسات الإعلامية في محافظة مأرب ركزت على بناء الوعي الوطني، والإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار بل هو يشرح أيضا للمواطن معنى الأحداث وتداعياتها، ويقدم المحتوى عن الدستور والقانون ومؤسسات الدولة وتاريخ الجمهورية وقيام المواطنة المتساوية. ينقل الإعلام في المحافظات الشرعية الحقائق ويتحقق من المعلومات في ظروف التصعيد، وتنتشر الأخبار غير الموثوقة بسرعة، لذلك تصبح مهمة المؤسسات الإعلامية في التعبئة العامة أيضا مهمة كبيرة، وهي التحقق من الأخبار قبل نشرها ونسبة المعلومات إلى مصادرها وتصحيح الأخطاء وعدم تحويل المنصات الإعلامية إلى مصادر للهلع والشائعات والرد على هذه الشائعات ودحض تلك الأكاذيب. وهنا تحديدا ما شدد عليه اجتماع المؤسسات الإعلامية في محافظة مأرب خلال شهر سبتمبر 2026، حيث ربط كسب ثقة الجمهور بالإعلام المهني القائم على الحقائق ومواجهة المعلومات المضللة. وتوحيد المعلومات الموثوقة حول القضايا العامة ونقل المعلومات من مصادرها، ولذلك نجد وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في المحافظات الشرعية تلتزم بنقل المعلومات من مصادرها، وبالذات ما يأتي من معلومات عسكرية عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة. وربط المؤسسات الحكومية بالمجتمع والاهتمام بهذا الجانب من خلال المؤسسات الإعلامية المختلفة سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة. وما حلقتنا هذه أيضا إلا جزء من هذا الدور الكبير للمؤسسات الإعلامية في توعية الجمهور بأهمية هذا القرار وأهمية التعبئة والإسناد والنفير الوطني في هذه المرحلة الوطنية الحساسة. ويمكن للإعلام أيضا والإسناد المجتمعي أن يعرف بالمبادرات المجتمعية ويبرز جهود المؤسسات ويدعم الكثير من الحملات المهمة في كثير من الجوانب التي ترسخ أيضا قيم الثورة والجمهورية. ويؤكد هذا الجانب أيضا أن على الإعلام مساندة القوات المسلحة، وهو الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام الرسمية في محافظة مأرب وفي بقية المحافظات المحررة، من دور كبير في مساندة الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية ونشر الانتصارات الكبيرة والإشادة بالتضحيات المقدمة، وكذلك أيضا في بيان الأمور المهمة المتعلقة بالجانب الأمني وتعزيز قيم الوطن وتعزيز الحس الأمني لدى الجمهور، ليدرك أن المواطن في أي محافظة محررة ينبغي أن يكون بمثابة رجل أمن يتحرك وينتبه ويدرك ويحس ويلاحظ أي تحركات مشبوهة أو غريبة قد تؤثر في الأمن الداخلي أو تزعزع الأمن والاستقرار في منطقته، والتي تؤثر على الأمن والاستقرار في عموم الوطن.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في هذه الحلقة من على الهواء، والتي نتحدث فيها عن قرار التعبئة العامة والنفير الوطني وما لهذا القرار في هذه المرحلة بالذات من أهمية في هذه الظروف المهمة التي تمر بها أو يمر بها البلد. مستمعين الكرام، نجدد أن هذا القرار صادر في 25 من سبتمبر 2026 في ضوء احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية والقوات المسلحة والأمن. وكما ذكرنا أيضا أن مجلس النواب وافق في 28 من سبتمبر على طلب إعلان التعبئة العامة مستندا إلى مواد دستورية وقانونية ومحددات قانونية محددة بينما بدأت مؤسسات حكومية إجراءات تنفيذية مرتبطة بهذا القرار. أما بالنسبة لأهمية هذا القرار في هذه المرحلة بالذات، فلماذا جاء هذا القرار في هذا الظرف؟ هذه الدعوة جاءت في ظل التصعيد العسكري الذي شهدته جبهات يمنية مختلفة خلال سبتمبر 2026 بعد فترة الهدوء النسبي، والتقارير تصف أنها حالة انتقال من خطاب سياسي إلى إجراءات تنظيمية داخل مؤسسات الدولة. هذه التعبئة تعني أن الدولة مهتمة بهذه المرحلة وأنه يجب على المجتمع وعلى كل مواطن أن يقوم بدوره وواجبه في إسناد مؤسسات الدولة وفي الالتفاف حول المؤسسات الشرعية وحول القوات المسلحة والأمن كجزء من التعبئة العامة وأيضا من الإسناد ومن النفير الوطني لحماية مؤسسات الدولة والتعاون لاكتساح هذا المشروع الإمامي السلالي البغيض الذي يريد أن يلتهم ما تبقى من مؤسسات الدولة ومن المحافظات التي لا زالت في إطار حدود الشرعية. التعبئة العامة اليوم ليست ترخيصا للفوضى وليست إلغاء للقانون وليست تفويضا للأفراد للتصرف خارج مؤسسات الدولة، بل هي إجراءات مهمة رسمية ومهمة دعا إليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وينبغي على كل المؤسسات والجهات التنفيذية أيضا القيام بواجبها في هذا الجانب. نلاحظ اليوم أيضا أن الجهات التوعوية وجهة الأوقاف والإرشاد بشكل خاص والعلماء والدعاة والمرشدون والمثقفون يقومون بهذا الدور وهذا الواجب من خلال استمرار حملات التوعية في الأماكن العامة في المساجد وفي المدارس والتوعية الجماهيرية وحشد كافة الطاقات لإسناد الجيش والأمن والجبهة المجتمع أيضا وما في المجتمع من توعية وإجراءات مكثفة أيضا، وكذلك أيضا الدور المهم لتعزيز الحس الأمني لدى المواطن في المحافظات الشرعية هو جزء مهم من جوانب التوعية المهمة التي ينبغي أيضا على هذه المؤسسة أن تعززها بالتعاون أيضا مع الجهات الاستثنائية والأساسية والمرتبات، وتحمل الأسواق من المضاربة وتضمن استمرار الغذاء والدواء، القطاعات التي ينبغي أيضا أن تحظى بهذه الأولوية والأهمية. الجانب الصحي أيضا ودوره اليوم، ونلاحظ ونتابع ما تعلنه وزارة الصحة العامة والسكان باستمرار عن كثير من الأدوار المهمة في إسناد الجيش والأمن، وكذلك أيضا في حفظ الصحة العامة وتفعيل دور المستشفيات والمؤسسات الصحية والطبية الحكومية ومتابعة الجهات أو القطاع الخاص في ذلك، وما يعززه هذا الجانب أيضا من جوانب مهمة تعطي مساحة مهمة من الثقة بمؤسسات الدولة. ولهذه الجوانب أيضا مستمعين الكرام ينبغي أن

ندرك أن النفير الوطني هو اليوم واجب ومسؤولية وطنية كبرى على كل مواطن في كل ربوع الوطن. الكثير من الأمور المهمة التي ينبغي أيضا أن ندركها في هذا الجانب. نأخذ مستمعينا الكرام بعض الكتابات أيضا التي أرسلها بعض الكتاب في صفحة الإذاعة وهم يتحدثون عن هذا القرار المهم، حيث يقول العقيد عنتر الضيفاني الباحث والكاتب: إن دعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتعبئة والنفير تمثل في جوهرها دعوة إلى استنهاض الهمم وتعزيز حالة الوعي الوطني في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وترجمة الشعور بالمسؤولية إلى عمل منظم يخدم الدولة والمجتمع. والتعبئة الوطنية لا تعني التحريض أو الفوضى، وإنما حشد الطاقات والإمكانات في إطار القانون والمؤسسات، وتعزيز تماسك المجتمع ورفع مستوى الجاهزية ودعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن كل في مجاله واختصاصه. كما يتحدث الضيفاني أيضا أن النفير الوطني مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادات السياسية والعسكرية والاجتماعية وتمتد إلى المشايخ والشخصيات الاجتماعية والمدارس والجامعات والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ويجب أن تقوم هذه التعبئة على الوعي والانضباط ونبذ المناطقية والطائفية والعصبية وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية في الظروف الاستثنائية. تحتاج المجتمعات إلى خطاب وطني جامع يضع مصلحة اليمن فوق المصالح الضيقة ويشجع على التعاون والتكافل والإغاثة وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. نجاح أي تعبئة وطنية لا يقاس بكثرة الشعارات، وإنما بقدرتها على تحويل طاقات المجتمع إلى عمل مسؤول ومنظم يحمي الدولة ويعزز الاستقرار ويدعم السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها. فاليمن اليوم بحاجة إلى وحدة الصف وصدق الموقف وحسن التنظيم وتكامل الجهود، فهذه هي الأسس الوطنية التي تجعل التعبئة الوطنية قوة لحماية المجتمع والدولة لا سببا لمزيد من الانقسام. وضمن التعليقات أيضا على صفحة الإذاعة يقول الأخ محسن جميلان: إن قرار إعلان النفير العام والتعبئة العامة والنفير الوطني قرار صائب وله أهميته القصوى من جميع النواحي العسكرية والسياسية والشعبية، ويعتبر هذا القرار رسالة للمجتمع الدولي، مفادها بأن اليمن بعد كل هذه السنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الصلف الحوثي خلال كل هذه الفترة، فقد أصبح الوضع بعد ذلك لا يحتمل التسويات المؤقتة التي قد أصبحت جزءا من معاناة الشعب. وحتى أن القرار قد تأخر، لكن أن يأتي خير من أن لا يأتي، ونتمنى أن يكون القرار واقعيا وليس مجرد حبر على ورق. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام أيضا لا ننسى أن للمرأة دور كبير في الإسناد والتعبئة العامة والنفير الوطني، فالمرأة اليوم بكل جوانبها تهتم بهذا الجانب، فهي أم الشهيد والجريح والمقاتل، وهي أخته، وهي زوجته، وهي ابنته. النساء اليوم يقمن بواجبات كثيرة من حيث التحفيز والتشجيع والتوعية والحفاظ على تماسك الأسرة والتعاون، أيضا كثير من الحملات المجتمعية في حملات إسناد الجيش الوطني بكثير من الأمور. كل تلك الجوانب من المهام المهمة للمرأة، ولعل أهمها أيضا الاهتمام بجوانب التربية للأبناء والحفاظ على تماسك المجتمع وإسناد هذا المقاتل الذي ينطلق بروح ومعنوية عالية من ورائه أسرة وامرأة، بل نساء يشجعنه أيضا داخل الأسرة والبيت. كل ذلك أيضا يضاف إليه ما تقوم به الكيانات النسوية من توعية وإرشاد ومن حملات متكررة ومتعاقبة الهدف منها تعزيز التوعية الوطنية، واليوم يتأكد ذلك في إطار التعبئة العامة والنفير الوطني. مستمعين الكرام، كل جانب وكل جهة وكل مؤسسة ينبغي أن تقوم بدورها وجانبها وما هو عليها من، كما ذكر فخامة الرئيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كل من موقعه وفي جهة اختصاصه. في ختام هذه الحلقة نتمنى التوفيق لنا ولكم، وينبغي المزيد من حشد الدعم لهذا القرار، وكذلك أيضا من تحول كل مؤسسات
الدولة إلى خلية نحل تعمل ليل نهار لترسيخ هذه المهمة الوطنية الكبيرة في التعبئة العامة والإسناد والنفير الوطني. هذه في الختام مستمعينا تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الإخراج فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: رب البيت لا نبقى نقاتل، عميل الفرس تاره تلوي تاره، ولا نرضى ولا نقبل تخاذل،

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

ثورة سبتمبر الخالدة صرخة في وجه الطغيان، وإرادة شعب ثارت وتمردت على واقع بائس لتصنع قدرها في ظلال أفياء سبتمبر المجيد.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مجيز أنباي الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. نفذت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف الجبهات باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن ماجد النزيلي إن الغارات شملت مختلف جبهات القتال من جنوب حلض والساحل وكتاف مرورا بجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، وبتركيز عملياتي مكثف على جبهات تعز. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي موقف ليبيا الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بما يحافظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن. وأشار الرئيس الليبي خلال استقباله بمقر المجلس في طرابلس سفير اليمني لدى دولة ليبيا الدكتور حسن الحرد إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين وحرص ليبيا على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. شيع أمس بمدينة مأرب في موكب مهيب جثمان الشهيد مرسل ناصر رقيب نقل وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن الذي ارتقى أثناء أداء واجبه الوطني. وتقدم الموكب الجنائزي وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ووكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري وعبد ربه مفتاح ومدير عام شرطة مأرب اللواء يحيى حميدي إلى جانب مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية والوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ورجال القبائل وحشود كبيرة من المواطنين ورفاق الشهيد. أشاد محافظ تعز نبيل شمسان بالاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة والمبادرات المجتمعية وقوافل الإسناد المقدمة للجيش والمقاومة، مؤكدا أن تضافر الجهود الرسمية والشعبية يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الصمود الوطني وحماية الجمهورية ومؤسساتها وسيادتها. وأشار محافظ تعز خلال جولة ميدانية في مدينة التربة إلى أن التعبئة العامة تتطلب حضورا قويا وملموسا لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقبائل المعركة ضد المشروع الإيراني، فإن السلطة المحلية تخوض معركة تثبيت مؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد وتأمين الخدمات وصون حياة المواطنين. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته،

0: قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
2: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
3: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد، إنه مشهد قانون التغيير، والذي قال الله تعالى عنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنه قانون رباني، أن الله سبحانه وتعالى لن يغير أمرا حل بقوم حتى يغيروا حقيقة أنفسهم. فالنفس هي المخاطب، وهي منطلق التغيير، وليست الروح. الروح هي أمر من رب العالمين لتكون للنفس حياة وحيوية ورغبات وشهوات وما إلى ذلك، يحملها ويحتضنها جسد زوده الخالق بكل الأجهزة الممكنة ليكون على الشكل الذي أراده الله عز وجل في أحسن تقويم. إن تغيير الطبائع من أشق الأمور على النفوس، والطبع غلاب كما قالت العرب، والطبع يغلب التطبع، بل ونقل جبل من مكانه أسهل من تغيير طبع إنسان. ولكن لا ييأس، لا نصاب بالإحباط ولا اليأس، فإن التغيير ممكن، وإن كان شاقا على النفس لكنه يكرم به من جاهد نفسه، وخالق الأنفس سبحانه أعلم بها. لذلك ندبنا إلى تزكيتها فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاهد نفسك، حاسبها محاسبة الشريك شريكة، طالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمة. وإصلاح النفس يكون بالمجاهدة، وإن جهاد النفس هو أعظم جهاد، لأنه أصعب جهاد، وذلك لأنك ستمنعها عما تريده من لذات وشهوات حرمها الله سبحانه. فلا بد من المجاهدة لإصلاح النفس الإنسانية. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد يتساءل السائل قائلا: ما السبيل الأنسب لتغيير هذه الأنفس؟ بل إن الكثير منا يشكو من ضعفه أمام نفسه، وأنه لا يستطيع مقاومتها، فهل من سبيل للتغيير؟ ألا يوجد طريق ميسر للتغلب عليها؟ ثم ما السر أن اللائمة دوما ترمى على النفس، ولم نجد اتهاما للروح أو للجسد؟ فهل النفس هي أس البلاء وهي باب النجاة؟ للإجابة على هذه الاستفهامات وغيرها نقول: وبالله التوفيق. لابد أن يسلك الإنسان طريقه إلى الله سبحانه وتعالى محطة محطة ومرحلة مرحلة، حتى يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى ويتغلب على نفسه. ولنيل تلك النتيجة، على من عقد العزم لتغيير نفسه أن يتأمل أولا في عظم الذنب والجناية، والتأمل في عظم الذنب والجناية

0: التي يقترفها إن قارنها بعظمة الخالق يصاب بالانكسار. فالتأمل لعظمة الخالق سبحانه وتعالى، والتأمل في قوته وجبروته، وأنه خالق الكون، وأنه صاحب الملك كله، وأن حياة المذنب بيده، فهو يحيي ويميت، وأنه الفعال لما يريد. ثم يقارن بعد ذلك ضعف نفسه وحقارتها وفقره، وأنه متعد لحدود الله سبحانه وتعالى، وأنه بعيد عنه، وأنه كثير التسخط، بعيد عن طاعته، وأن الله سبحانه وتعالى يستره ويرزقه ويحلم عليه ويرشده نحو طريق الخير ليسلكه. هذا التأمل العظيم هو الذي ينتفع به القلب أعظم انتفاع، حين يؤنب الإنسان نفسه، حين يحاسبها، يراقبها بالليل والنهار. متى ما بعدت عن الله سبحانه وتعالى أعادها بالنصح والتذكير، ولا يزال يحثها على التغير وعلى تحسين سيرتها حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتهتدي إلى الطريق المستقيم. ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي المجاهدة الصادقة والعزيمة لبلوغ الهدف المنشود في تغيير النفس. إن لم يكن لديك عزيمة صادقة وقوية تتغلب بها على المعيقات والعقبات التي تقف أمامك وتحول بينك وبين تحقيق الهدف وتغييره إلى ما هو أصلح وأنسب، فلن تستطيع الوصول. بل إن العزيمة هي العقد الحازم على المسير في طريق الاستقامة، ومقاطعة كل سبب في الإحباط، ومفارقة كل قاطع ومعوق، والتمسك بكل معين وموصل إلى الطريق المستقيم. فالعزيمة سبب في استمرار تنبيه القلب وانتباهه وترغيبه في الخير ليتغير ويتحسن. ومن جاهد نفسه سيصل، بل من جاهد نفسه سيصل لمقصده. وصدق القائل سبحانه حين قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم بعد الأمل في عظمة من عصيت أو قصرت معه وعزمك على مجاهدة هذه النفس، عليك أن تسلك مسلكا هاما ثالث، ألا وهو التوبة. فالتوبة باب هام من أبواب تغيير النفس وإصلاح شأنها. فإن لم تتب إلى الله فما الفائدة مما سبق ذكره وما سنذكره لاحقا؟ والتوبة هي الرجوع إلى الله، والرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا. التوبة واجبة لقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة هي البداية في التغيير بشكل سليم. ولا نعني هنا فقط التوبة عن ذنب بحده، بل إن التوبة تصاحب الإنسان مراحل حياته. التوبة أيضا هنا ليست فقط للعصاة بل للجميع. فانظروا إلى حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإن كان هذا نبينا الحبيب رسول الله المعصوم من النار يستغفر الله في اليوم 100 مرة، فما بالنا نحن أصحاب الخطايا والذنوب. التوبة لابد أن يسارع إليها الإنسان حتى لا يصاب القلب بالران ويصدع، فيصبح منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بل إن الله سبحانه لم يدعو للمسارعة إليها كما نادى للتوبة، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولنا في قصة مسارعة عمير بن الحمام رضي الله عنه إلى نيل الشهادة خير مثال وشاهد. فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال فإنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فربى بما كان معه من التمر ثم قاتل الكفار حتى قتل رضي الله عنه. هكذا كانت مسارعة الصحابة والصادقين إلى مرضات الله تعالى، فأين نحن من هؤلاء؟ ومن طرق تغيير ما بالأنفس أن تغير من عاداتك، فتحاول ألا تستسلم لعادة معينة، بل بدل اهتماماتك وشؤونك. حاول أن تبتعد عن إضاعة الوقت، حاول أن تبتعد عن الإدمان في مشاهدة الأفلام. غير من شؤون حياتك بالقراءة، بالرسم، بزيارة الأصدقاء أو الأقارب. هذا التغيير من روتين حياتك سيغير من نفسك التي تأسن بالتعود على أمر واحد. ومن طرق تغيير الأنفس أن تغير الأصدقاء والرفقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني اتخذت فلانا خليلا. فانظر لرفقتك، هل هم رفقة خير؟ هل هم رفقة متشائمة أو رفقة تحمل الأمل؟ فالأصدقاء السلبيين يكتسب الإنسان من صفاتهم، بل إن العلم الحديث ليقر أن الطالب البليد إن اختلط برفقة أذكياء يتغير من سلوكه ليصبح طالبا ذكيا. وقال الحافظ المناوي قال الحكماء من صحب خيرا أصاب بركته، فجليس أولياء الله لا يشقى وإن كان كلبا ككلب أهل الكهف. ولهذا أوصت الحكماء بالابتعاد عن مجالسة السفهاء لأن الطباع سراقة.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

الثورة 26 من سبتمبر تاريخ مجيد لا يمكن نسيانه بالتقادم أو نسيان ما منحته تلك الثورة للشعب اليمني من إنجاز كبير بالقضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض والإعلان عن ميلاد الجمهورية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا الله يا رب دعيتك وانت تعلم مقصدي.

0: تقدم
1: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
2: المستمعون الأفاضل، وعبر لقائنا المتواصل عبر أثير إذاعة مأرب، أرحب بكم في الحلقة 127 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم نتناول جملة من المعاني، ومنها لوم ولاما. في لهجة مأرب يقولون اجلس لاما أجيك أو لوم أجيك، وهي أي لوم ولاما هنا بمعنى حتى التي تفيد الغاية. وهذه لوم ولاما كانت في لهجات اليمن القديمة والحميرية، والحميرية منها لو، وزادت في لهجات اليوم عليها ما فيقال لوم ولاما، وهي عربية أصيلة بمعنى حتى. جاء عند الهمداني من مقولات حمير أقسما أم أنجم أم أربع ذو تغيب لو يروي سد بتع ما بين حار وبيت دفع. واستمرت بعد الإسلام. وروى الهمداني أيضا من شعر محمد بن أبان وعمرو بن زيد قد لقينا فلم نقل ولم نرع فيه لو رهناه في القبر. ولو هنا بمعنى حتى، أي حتى رهناه في القبر. وكما قلنا زيد عليها ما لو ما ولا ما في اللهجة، وهي مستمرة ودائمة الاستخدام حتى اليوم. ويكفي في فصاحتها الأدلة التي ذكرها الهمداني، وهو الإمام الحجة في اللغة. كذلك من المفردات المتداولة في اللهجة لاب. لاب ويلوب في اللهجة تعني ما يدور على الخاطر والتفكير فيه. يقولون إيش لاب على حسك، أو إيش لاب على حسك، أي ما جاء في حسك. ويقال لاب على بالي، أي جاء في بالي وحام عليه، وهو من المجاز. ولاب فلان على الشيء حقيقة يلوب لوبة ولوبا دار حوله وحام بغية الوصول إليه أو الحصول عليه. ولاب الأسد على فريسته يلوب، أي دار وحام حولها حتى تضعف فيفترسها، وخاصة مع الإنسان، لأن الوحش يخاف ويهاب الإنسان فلا يهاجمه قبل أن يخور ويضعف. وقصة علي ناصر القردعي معروفة في مقاومة النمر الذي هاجمه فقاومه القردعي حتى قضى عليه. وفي المغنى الشعبي يقول سلام من صب مسكين كم يلوب إذا بدا ما يس القد القويم. كما يزيدون الفعل لاب تاء فيقول تلوب مع تضعيف الواو، وهو للمبالغة والشدة في الطلب. تلوب فلان على كذا، أي دار وحام وبحث بشدة ولهفة رغم المشقة والمعاناة، إلا أنه يتلوب عليه، كما تعني الألم والوجع. تلوب فلان من الوجع تلوبا وتلوابا، أي تلوى وتقلب مما به من وجع أو مرض أو ألم. جعل فلان فلان يتلوب، أي ألحق به من الألم والأذى ما جعله يتقلب ويتلوب كالملدوغ، أو قد يكون ناتجا عن ضرب مبرح.

المستمعون الأكارم، واللوب في اللهجة لا يحيد عن الاستخدام العربي المعجمي لهذا المعنى من الفعل لابا. قال الزبيدي في التاج: لاب يلوب إذا حام حول الماء من العطش، خاصة الإبل إذا طافت على الحوض ولم تقدر على الماء لكثرة الزحام. وقال ابن منظور: اللوب واللؤب استدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لا يصل إليه. قال ابن السكيت: بألذ منك مقبلا لمحلى، عطشان داغش ثم عاد يلوب. ولاب الرجل فهو مليب إذا حامت إبله حول الماء من العطش. كذلك من المفردات المتداولة في اللهجة لتح بفتح اللام والتاء. لتح في مأرب لها معان مجازية وأخرى حقيقية، فاللتح يعني الضرب عامة والدق بالكف في الظهر. لتح فلان فلانا ضربه بكفه، وقد يكون الضرب بالعصا أو العراك والطرح أرضا. لتح فلان فلانا يلتح لتحا ولتحة فهو ملتوح وهو لاتح له. كما يعني اللتح النيل من شخص والقدح فيه بكلام غير مباشر وبطريقة ذكية دون أن يشعر بما تريده، وهو معنى مجازي، وهو يجمع بين الكلام ظاهره المدح وباطنه القدح. ويقال في المثل الشعبي: حصمة وزبيبة. ويضرب في من يقول كلاما أو يعمل عملا يظهر من خلاله حسن النية وباطنه النيل من الآخر وقدحه، أو يعمل عملا ظاهره الصلاح وباطنه الخبث والإفساد، كمن يجمع أو يخلط الزبيب بالحصى فيرى من رأى أنه زبيب ولكن تصاب أسنانه بقرطه للحصى، وهو من باب التورية عند البلاغيين. ولتح فلان فلانا لتحه يلتحه لتحا فهو لاتح له وهو ملتوح. واللتح تسمية عربية فصحى جاءت من لتح ولدح ولطح بالتاء والدال والطاء، وهو معروف لاتحاد مخارج الحروف الثلاثة واتحاد معانيها. قال أهل اللغة: لتح فلان فلانا ضرب وجهه أو جسده، ورجل لاتح عاقل وداهية. ولدحه بالدال كذلك ضربه بيده، ولطحه ضربه ببطن كفه ضربا لينا على الظهر. ويقال لطح به إذا ضرب به الأرض، وقيل ضربه بيده منشورة ضربا غير شديد. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح أفخاذ أغيلمة بن عبد المطلب ليلة المزدلفة ويقول: أبني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ولتحه ببصره رماه بها، ولتحه ما ترك عنده شيئا إلا أخذه. وهذه المعاني تتماهى مع ما جاء في اللهجة من حيث الحقيقة والمجاز، لكنها في اللهجة تستخدم كثيرا في المجاز.

كذلك من المفردات ألوع، الألوع في لهجة مأرب، والأضوز والألوق، كلها بمعنى واحد وتعني الإعوجاج لكل ما هو دائري أو شبه مستدير، ويقال ذلك خاصة في الفم إذا كان معوجا أو عوج بسبب عاهة أو مرض فهو ألوع وملوع. كما تطلق مجازا على أفواه المواعين والأواني، لوع الشيء يلوعه لوعا ولوعه، كما ينطقونها بصيغة الفعل اللازم، التوع الشيء يلتوع فهو ملتوع. كما أن الملاوعة تعني كثرة الكلام والمغالطة، والملاوع هو المغالط، واللوق هو الإعوجاج. يقول رشيد عطية يقولون لوقه أي ثناه، والتوق التوى وعوج، والاسم لوقه. قال والصواب أن الفعل لقى يقال لقاه يلقوه لقوا، أجرى عليه اللقوة ولقي على المجهول، أصابته اللقوة فهو ملقو. واللقوة داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى حد جانبي العنق. وكذلك قال صاحب معجم الألفاظ المحكية، قال المرتضى قالت الأطباء اللقوة مرض ينجذب له شق الوجه لا جهة غير طبيعية، ولا يحسن التقاء الشفتين ولا تنطق إحدى العينين، وبذلك يكون اللوق منقلب عن لقو واللوع منقلب عن لخو. وكثيرا في اللهجة تستخدم الخاء محل العين للدلالة على معنى واحد، إلا أن الصواب أن أصل لوع هو لعو وأصلها لخو بالخاء، وهو معروف في قاعدة تقارب الحروف في الصفات والمخرج. المستمعون الأعزاء، كذلك الخاء والعين صفتهما الإظهار ومخرجهما الحلق، وبذلك تكون لعو هي لخو. قال المرتضى في التاج، قال ابن الأعرابي اللخا ميل في الفم، وقال الجوهري الألخا المعوج، وقال ابن سيده اللخا ميل في العلبة والجفنة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون، وهو القانون رقم 24 لسنة 1997 ميلادية بشأن الدفاع المدني. وأهم محاور هذا القانون الرئيسية هي أولا مفاهيم ومسميات من نظر القانون اليمني، اثنين صلاحيات وواجبات الدفاع المدني، ثالثا التعويض والشكاوي، رابعا أحكام عامة. أولا مفاهيم ومسميات من نظر القانون اليمني، أشار القانون بأن الدفاع المدني يتبع وزارة الداخلية ويمثله مجلس أعلى للدفاع المدني، فجعل القانون هيئات الدفاع المدني هي المجلس الأعلى للدفاع المدني مع وزارة الداخلية مع الإدارة العامة للدفاع المدني الموجودة في الإدارة العامة لوزارة الداخلية في كافة فروع المحافظات، زائد الجهات ذات العلاقة كالسلطة المحلية وجهات أخرى أشارت بذلك المادة ألف الفقرة باء من القانون. ما هو الدفاع المدني؟ الدفاع المدني هو مواجهة الكوارث الطبيعية والعامة لوقاية المجتمع منها وتأمين وسائل السلامة والاتصال سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب. إذن لابد من فرق للدفاع المدني، تتألف هذه الفرق من العاملون في الإدارة العامة للدفاع المدني، زائد العاملون في المرافق العامة للجهات الخاصة، زائد العاملون في المرافق الخاصة في المكاتب ذات العلاقة، مع تعاون وتكافل المواطنين المكلفين من قبل هيئات الدفاع المدني. ما هي الكوارث العامة التي يواجهها الدفاع المدني؟ تتمثل هذه الكوارث كل ما يهدد المجتمع اليمني، سواء كارثة مثل الانفجارات والتسمم الجماعي، انهيار السدود والسيول والتلوث البيئي والحريق إلى آخر. أما الكوارث الطبيعية هي ناتجة من سبحانه وتعالى، ليس لدخل للإنسان فيها دخل، مثل البراكين، الزلازل، الهزات الأرضية، الفيضانات، العاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تحتاج إلى مواجهة ووقوف الجهات ذات العلاقة أمامها حتى لا يصاب المواطن أي أذى سواء مادي أو معنوي. عند حدوث أي شيء ما ذكر كالسيول والتسمم الجماعي وانهيار السدود، فيضانات، زلازل، هزات أرضية، يبدأ هنا عمل الفرق للدفاع المدني، سواء بالإنقاذ أو الإطفاء أو اتخاذ تدابير تعمل على الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، وكذلك حماية وسلامة الممتلكات والأموال العامة والخاصة إن تمكن الأمر، كما أشارت بذلك المادة واحد الفقرة باء من نفس القانون. على الدفاع المدني اتخاذ تدابير لمواجهة ذلك، وقبل أن يحصل أهمها لابد من إنشاء غرفة عمليات للدفاع المدني. اثنين، لابد من إنشاء ملاجئ ومخابئ عامة، وكذلك توعية المواطنين بتهيئة وإنشاء مخابئ خاصة في كافة المباني والمنشآت والأماكن التي يمكن أن تكون نوعا ما آمنة. لابد من إنشاء وتنظيم وسائل الإنذارات العامة والخاصة على مستوى الأسواق والمكاتب والشوارع والدوائر الحكومية والمحلات التجارية، توعية بأن يوجد هناك شيئا ما. لابد من تنظيم وتقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية. على الدفاع المدني تنظيم حركات المرور أثناء الغارات الجوية والكوارث، ولابد من إزالة المخلفات للغارات الجوية والكوارث الطبيعية. لابد من إصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الغارات الجوية، مع إعطاء الأماكن الحيوية الأولوية في الإصلاحات، هذا في حالة الحرب. كذلك وفي حالة الحرب يقع على عاتق الدفاع المدني عمل خطط عن كيفية إخلاء المدن والتجمعات والمناطق السكنية والأحياء السكنية من المواطنين، وخاصة الأماكن المستهدفة
أو القريبة من أماكن الحرب. الأماكن التي يهددها الفيضانات والسيول والزلازل والكوارث الطبيعية أو الكوارث العامة، على الدفاع المدني العمل على تنظيم عملية الكشف والكشف عن الألغام والقنابل والمتفجرات التي لم تتفجر أو إبطال مفعولها، وذلك من خلال الاستعانة بالجهات ذات العلاقة أو ذات الاختصاص، كما أشارت في ذلك المادة 2 من نفس القانون. ما هي صلاحية وواجبات الدفاع المدني؟ ثانيا، صلاحيات وواجبات الدفاع المدني تضمنها الدستور اليمني وقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وهذا القانون الذي هو قانون الدفاع المدني، ولأغراض وتنفيذ خطط الدفاع المدني والعمل بروح الفريق الواحد، وخاصة بالظروف الاستثنائية فإنه يجوز للدفاع المدني اتخاذ عدة إجراءات، منها 1 الانتفاع المؤقت لكل ما يحتاجه، سواء كانت عقارات أو أبنية مبينة أو غير مبينة، أو منشآت أو مراكز لازمة، وذلك للإسعافات والتموين، وكذلك المنقولات لإعداد مخابئ ومراكز إيواء. للدفاع المدني الحق بالانتفاع المؤقت بكل وسائل النقل والشقق وكافة أدوات وقطع الغيار وجميع لوازمها. للدفاع المدني الحق في رقابة وتنظيم استخدام مصادر المياه والكهرباء ولوازمها، واستخدام المواد المشتعلة بكافة أنواعها، وتقييد التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها. من حقوق الدفاع المدني تنظيم وتوزيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها، ومنع التلاعب بها، لاستقرار المعيشة ولسير الحياة العادية للمواطن، وتحديد كيفية تخزينها. كذلك من واجبات وصلاحيات الدفاع المدني استدعاء أي شخص لم يطلب للخدمة العسكرية وترى أنه لديه القدرة في المساهمة معهم في الدفاع المدني، وخاصة أصحاب المهن مع كافة أدواته وأجهزته، ويكون هو وأدواته تحت تصرف الدفاع المدني. وفي حالة إذا طلب الأجرة، صاحب الأدوات والأجهزة يتم دفع له أجرة المثل، كما أنه للدفاع المدني أن تنتدب أي موظف حكومي للقيام بخدمة الدفاع المدني وللمدة التي يراها ضرورية، بشرط ألا يتعارض الانتداب مع أحكام هذا القانون. أشارت بذلك المادة 8 و9 من نفس القانون. متى تم الانتهاء من الكوارث الطبيعية أو الكوارث الخاصة أو الكوارث العامة، فإنه يتم إعادة الحال لما هو عليه، أي لابد أن يعاد كل ما تم استخدامه مؤقتا من مباني ومدارس ومستشفيات ومكاتب وأبنية خاصة وأدوات نقل إلى آخر، مع تعويض عن إتلاف أو أي ضرر لحق بهما لصاحب الشأن. أجاز القانون بذلك للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على التعويض عما لحقه من ضرر في ممتلكاته وأدواته التي تم استخدامها من قبل الدفاع المدني ولم يدفع له أجرة المثل. المادة 9 من القانون. عند حالة الطوارئ أو التعبئة العامة أو الحرب، هنا يحق للمجلس الأعلى للدفاع المدني أن يصدر قرارات. القرارات تتضمن تنفيذ خطة الدفاع المدني، منع المواطن أو أي مواطن مشتغل في مرفق ذات عام يشتغل في مرفق ذات عام نفع عام أو بصناعة أو تجارة مواد غذائية أو بتجارة مواد غذائية أو صيدليات أو موظفين حكوميين أن يسافروا أو يهاجروا أو يتركوا أماكن أعمالهم، إلا الموظفين الحاصلين على إذن من جهة أعمالهم، شريطة ألا يكون هذا الموظف ممن تتطلب الحياة العامة ضرورة تواجده. أما من هو ضروري تواجده حتى وإن حصل على إذن، فيحظر عليه أن يهاجر أو يسافر أو يترك موقع عمله. أشارت بذلك المادة 11 من نفس القانون. أعطى القانون للمجلس الأعلى للدفاع المدني الحق في إنشاء فرق للمتطوعين في أعمال الدفاع المدني والإنقاذ، وله الحق في تدريبهم للقيام بمواجهة الحالات التي تستدعي ذلك من كوارث طبيعية أو كوارث خاصة،
والتأكد من مدى فعاليتهم واستعدادهم قبل وقوع أي كارثة وأي ممتنع أو محرض فهو في نظر القانون مخالفا لأحكام القانون. القانون أعطى صلاحيات وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع المدني، له أن يقرر إيقاف عمل أي مؤسسة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة أو أي شيء، حتى في إخلاء المباني والعمارات والتركيبات الصناعية والإنشائية إذ لم تتوفر فيهم شروط السلامة لهذه المرافق والمنشآت، هذا قبل أن يقع الفأس بالرأس، أو مخالفة شروط البناء، أو في حالة وجود إخطار مباشرة تنذر بوقوع كارثة من هذا المبنى أو تلك المنشأة. هنا القانون أعطى للدفاع المدني أن يكتب قرار الإيقاف والإخلاء والمنع الخطي، وأن يكون هذا القرار بناء على أسباب مذكورة صحيحة ومذكورة في القرار، وكذلك لابد من اختيار الجهات المعنية والجهات المختصة بأن هناك عمل مؤسسة أو بناء ينذر بوقوع كارثة يستدعي من الجميع الوقوف قبل أن يقع الحدث أو الكارثة، أشارت إلى ذلك المادة 13 من القانون. طبعا على الحكومة أن ترصد موازنة سنوية للدفاع المدني، كذلك كافة الجهات ذات العلاقة، والمنصوص عليها في القانون أن ترصد موازنة بهذا الخصوص للقيام بمشاريع موكلة إليها من قبل الدفاع المدني، أكدت وأشارت بذلك المادة 14 الفقرة ألف ولائحته التنفيذية. في حالة عدم توفر أي مخصصات أو اعتمادات ليس للحق المدني التوقف عن عمله، بل لابد من رغم عدم وجود مخصصات أو اعتمادات أن يقوم بعمله على أكمل وجه وملموس في الحياة العامة، لأن حماية المواطن والمواطنين والأموال العامة واجب قبل أي واجب، فهنا يحق للدفاع المدني التصرف بنفقات واعتمادات مختلف الجهات ذات العلاقة لمواجهة الكوارث. الفقرة باء من المادة 14 من القانون. هناك تدابير وتدابير، هناك واجبات وحقوق كثيرة، أحياناً يضطر الدفاع المدني أن يلزم أصحاب المنشآت والمؤسسات والمحلات التجارية والعقارية وإلى آخر أن يقوموا بتنفيذ تلك التدابير حسب الخطة المعتمدة من قبل الدفاع المدني وعلى نفقة تلك الجهات، طالما لم يوجد أي مخصصات أو اعتمادات للدفاع المدني، وألا يقف مكتوف الأيادي للنظر والتفرج في أي كارثة أو تحدد من وقوع كارثة مستقبلا وفق القواعد المحددة في القانون. لكن القانون أعطى للمتضرر اللجوء إلى القضاء جراء هذا القرار، أشارت المادة 14 الفقرة دال والفقرة ها، وله كذلك الطعن أمام رئيس المجلس الوزراء كما في المادة 18 من اللائحة. ثالثا التعويض والشكاوى. التعويض يكون لأسر الشهداء من رجال الدفاع المدني في فرق التطوع، وكذلك الأشخاص الذين تضرروا أثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة الأضرار الناجمة عن أي كوارث حلت بالبلد، ويكفيه التعويض من الحكومة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء، أشارت بذلك المادة 16 من القانون. كما أنه توجد ما يسمى مكافأة لكل فرد عمل في الدفاع المدني مدة لا تقل عن 6 أشهر متواصلة دون أن يخل بأي حق من حقوق الوظيفة، أو انتهت خدمته لأسباب صحية وأصبح غير قادر في الاستمرار في العمل في الدفاع المدني، فهو يحصل على مكافأة إضافة إلى راتبه. لكل فرد من أفراد الدفاع المدني موظف أو متطوع ذلك أثناء التدريب أو خلال العمليات له العلاج والتعويض حال إصابته بأضرار جسيمة أو عقلية نتيجة مباشرته لأعمال الدفاع المدني، كما جاء الفقرة ألف من المادة 17. فأي فرد من أفراد الدفاع المدني يسري عليه أنظمة وقوانين الشرطة من حيث الانضباط والنظام الداخلي للشرطة، كما أشارت الفقرة باء أيضا من المادة 17. الشكوى، متى تكون الشكوى؟ الشكوى أعطى القانون الحق لأي جهة أو مؤسسة أو فرد أو مواطن يرى أنه تضرر من الإجراءات المتخذة من قبل الدفاع المدني
أو هيئات الدفاع المدني وقراراتهما أن يتقدم بشكوى، يتقدم بالشكوى إلى المجلس الأعلى للدفاع المدني خلال أسبوعين من تاريخ الإجراء المتخذ واستلامه للقرار كما أشارت المادة 19 من القانون. وأخيرا الأحكام العامة. القانون ألزم على هيئة الدفاع المدني أن تنسق مع القوات المسلحة ويصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، موضح في هذا القرار واجبات القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني بالأحوال العادية، كذلك كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لهيئة الدفاع المدني في الأحوال غير عادية في حالة الكوارث الطبيعية أو الكوارث الخاصة أو العامة العادية. أشارت المادة 21 الفقرة ألف وباء من اللائحة. القانون ألزم أصحاب العقارات الكبيرة المخصصة للإيجارات والمباني والمنشآت العامة أن يعدوا مخابئ لحماية الساكنين والملتحقين بهذه المنشآت والأشخاص المقيمين فيها بحسب مواصفات تدرسها وتكون تحت الدراسة مسبقا من جهات الدفاع المدني، لأنها في صميم أعمال الدفاع المدني، فعليه أن تعمم قبل بناء العقارات والأسواق كما أشارت في ذلك المادة 22 والمادة 23 من القانون. فرض القانون على الحكومة أن تعمل على إقامة ملاجئ عامة في الأحياء السكنية، وفي نفس الوقت القانون ألزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة أن ترصد موازنة سنوية، وعلى أن تضمن فيها النفقات المالية اللازمة لتنفيذ كافة المشاريع التي تحمي المواطن والمجتمع وتحمي البلد من أي كارثة تقع فيه، وفقا لتقديرات الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات الإدارية الأخرى ذات العلاقة، المادة 25 من القانون. أعزائي المستمعين، هذا كل ما تضمنه قانون الدفاع المدني ووافق عليه الدستور اليمني، وعدها لكم وقدمها عبد العزيز السامعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستعمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. القوات المسلحة نفذنا 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية حوثية خلال 24 ساعة الماضية. تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد مرسل ناصر الرقيب نجلي وكيل محافظة مأرب. محافظ تعز يشيد بالاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نفذت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف الجبهات باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والرادمات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن ماجد النزيلي إن الغارات شملت مختلف جبهات القتال من جنوب حرض وساحل وكتاف مرورا بجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، وبتركيز عملياتي مكثف على جبهات تعز. وأضاف جرى استهداف مصادر التهديد والتجمعات والتعزيزات ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المعادية وفقا للمهام والخطط العملياتية المعتمدة. وأشار العقيد الركن النزيلي إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد 1540 من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أغلبهم في جبهات تعز وتدمير ويطاب 216 وسيلة وقدرة عسكرية وكسر الميليشيات في جبهة تعز وإفشال محاولتها في تحقيق اختراق ميداني. وتواصل القوات المسلحة عملياتها بكفاءة واقتدار مستندة إلى إرادة قتالية عالية وثبات ميداني وإيمان راسخ بحقها في استعادة الدولة وحماية أمن وسيادة اليمن. شيع أمس بمدينة مأرب في موكب مهيب جثمان الشهيد مرسل ناصر الرقيب نجلي وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن الذي ارتقى أثناء أداء واجبه الوطني. وتقدم الموكب الجنائزي وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ووكيلا محافظة مأرب عبدالله الباكري وعبد ربه مفتاح ومدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد إلى جانب مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية والوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ورجال القبائل وحشود كبيرة من المواطنين ورفاق الشهيد. وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد وبالمواقف البطولية والتضحيات التي تقدمها أسرته الرقيب وقبائل الجدعان في المعركة الوطنية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤكدين أن دماء الشهداء ستظل منارة في طريق التحرير. وخلال التشييع دعا والد الشهيد اللواء ناصر مبروك رقيب الجميع إلى مضاعفة الجهود كل في موقعه ومسؤولياته لمواصلة المعركة الوطنية حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل تراب الوطن من ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد أن العزاء في الشهداء والأبطال يكون بمواصلة تحقيق الأهداف التي رسموها وضحوا من أجلها. أشاد محافظ تعز نبيل شمسان بالاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة والمبادرات المجتمعية وقوافل الإسناد المقدمة للجيش والمقاومة مؤكدا أن تضافر الجهود الرسمية والشعبية يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الصمود الوطني وحماية الجمهورية ومؤسساتها وسيادتها. وأشار محافظ تعز خلال جولة ميدانية في مدينة التربة إلى أن التعبئة العامة تتطلب حضورا قويا وملموسا لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقبائل المعركة ضد المشروع الإيراني فإن السلطة المحلية تخوض معركة تثبيت لمؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد وتأمين الخدمات وصون حياة المواطنين. واطلع المحافظ شمسان على أحوال المواطنين في مدينة التربة واستمع إلى احتياجاتهم، كما استمع من مدير عام مديرية الشمعتين عبد العزيز الشيباني وقائد القوات الخاصة بالمحافظة العميد جميل عقلان إلى شرح مفصل حول الإجراءات والخطط الأمنية المتخذة لتأمين المدينة والمديريات المجاورة. وأشار المحافظ بالدور البطولي والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية وكافة المرابطين في جبهات الحجرية ومختلف جبهات المحافظة، مؤكدا تقدير الجميع لهذه الأدوار في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، سائلا الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. وأكد شمسان أن مسؤولية المؤسسة الأمنية لا تقتصر على أداء مهامها الميدانية فحسب، بل تشمل حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار ومنع الاختراقات الأمنية والتعامل المسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة لحماية المجتمع ومؤسسات الدولة، مشددا على أهمية رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء.
ولفت المحافظ شمسان إلى أن السلطة المحلية موجودة في الميدان وتتحمل مسؤولياتها في أصعب الظروف لتشارك أبناء الشعب وصمودهم، مؤكدا أن المكاتب لن تكون حاجزا بين المسؤولين والمواطنين أو الأبطال في ميادين التضحية، وأن الدولة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي حاضرة في تفاصيل المعركة وتقدم كل الدعم والإسناد للجبهات. تفاعل خطباء المساجد في المحافظات المحررة مع دعوات النفير العام والتعبئة العامة التي دعا إليها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإسناد جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخصصت خطبتها الجمعة أمس استجابة للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن للحديث عن أهمية تكاتف الجميع ورص الصفوف والالتفاف حول القوات المسلحة والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية للدفاع عن الدين ثم الوطن والجمهورية، مؤكدا أن مواجهة هذه الميليشيات تعد من أنواع الجهاد في سبيل الله باعتبار الحوثية فئة باغية خارجة عن الإجماع الشرعي والوطني واعتدت على الأموال والحرمات. وحث الخطباء المنخرطين في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية على حقن الدماء وترك الميليشيات والتوقف عن القتال في صفوفها والعمل لصالحها والاستفادة من العفو الشامل، داعين في السياق ذاته الأسر في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى الحفاظ على أبنائها ومنعهم من الانخراط في صفوفها أو التعاون معها، وشددوا على أن إسناد هذه الميليشيات أو القتال إلى جانبها يعني خدمة المشروع الإيراني الطائفي وأجندته المعادية للدين الإسلامي وأمن واستقرار الوطن والمنطقة بشكل عام. واستعرض الخطباء خلال خطبتي الجمعة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في المناطق الخاضعة بالقوى لسيطرتها، والتي شملت قتل المدنيين واختطافهم وقصف المساكن ودور العبادة وتفجيرها وغيرها من الانتهاكات التي تنتهك كرامة الإنسان وتسفك الدماء التي حرم الله سفكها، وآخرها الاستهداف الإرهابي لمكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. وأشاروا إلى أن مشروع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعوم من النظام الإيراني قائم على الغلو والعنف والطائفية والعنصرية وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وتحويل الدين إلى وسيلة لإشعال الفتن، محذرين من الانخداع بالشعارات والتصريحات التي تطلقها تلك الميليشيات مثل دعم القضية الفلسطينية ومحاربة أمريكا وإسرائيل. كما حث الخطباء المجتمع على المساهمة في ترسيخ الأمن والأمان وتفقد النازحين والجرحى وأسر الشهداء والتخفيف من معاناتهم وبعث الأمل في نفوسهم، مؤكدين أن المرحلة الحالية تفرض موقفا موحدا لمساندة جهود الدولة وحماية الدين والوطن والمواطن والإسلام في استعادة الدولة وبسط نفوذها ليعيش الناس في أمان وأمن ورخاء وسلام. وحي الخطباء البطولات والملاحم التي يسطرها أبطال القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها العسكرية وبإسناد من رجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال خاصة في مدينة تعز والمناطق الحدودية مع محافظة لحج، سائلين الله العلي القدير أن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم وأن ينصرهم على هذه الميليشيات الباغية بما يحقق الأمن والاستقرار والخلاص منها. كان هذا النبأ مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. القوات المسلحة نفذن 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية حوثية خلال 24 ساعة الماضية. تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد مرسل ناصر رقيب نجل وكيل محافظة مأرب. محافظ تعز يشيد بالاستجابة الشعبية والرسمية الواسعة لقرار التعبئة العامة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما أحييكم أنا أحمد الجبري، إلى اللقاء.

الله وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5

قلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: تنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. ما زال الحديث يتواصل معكم حول هذا الموضوع الماتع الرائع، علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا. يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. نحن نعلم أيها المستمعون الكرام أن الإنسان مدني بطبعه كما يقال، وكثرة تعاملاته اليومية تتحتم عليه الاحتكاك بطوائف من الناس مختلفي الأفهام والأخلاق، يسمع الحسن وغيره ويرى ما يستثيره، فتأتي هذه التعليمات الربانية، تأتي هذه التعليمات الكريمة في القرآن الكريم لتضبط علاقتنا اللفظية. وقولوا للناس حسنا، إنه تعليم يتكرر ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع، إما صراحة أو ضمنا. فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا قول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقريب من ذلك أمره سبحانه وتعالى بمجادلة أهل الكتاب التي أحسن، فقال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة، كما سنشير إلى بعضها بعد قليل. إذن أخي المستمع الكريم، تأمل قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق أمر بني إسرائيل بجملة من الأوامر، وهي في سورة مدنية وهي سورة البقرة، وقبل ذلك جاءت في سورة مكية وهي سورة الإسراء، أمرا عاما. يقول الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن أيها المستمع الكريم، نحن أمام أوامر محكمة ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل الكتاب كما سبق. ومن اللطائف مع هذه الآية الكريمة العظيمة وقولوا للناس حسنا، أن هناك قراءة أخرى: وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين. قال أهل العلم: والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، وفي معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. إننا أيها الإخوة الكرام نحتاج إلى هذه التعاليم الربانية بكثرة، خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف مختلفة من البشر، فيهم المسلم، فيهم الكافر، فيهم الصالح، فيهم الطالح، وفيهم الصغير والكبير، بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا، وهما الوالدان والزوج والزوجة والأولاد، بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. ولذلك أيها الأخ المسلم الكريم، إذا قلبت القرآن وجدت أحوالا نص عليها القرآن كتطبيق لهذه التعاليم الكريمة العظيمة ولهذه القاعدة الربانية، فمثلا تأمل قول الله سبحانه وتعالى عن الوالدين: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إنه أمر بعدم النهر، وهو متضمن للأمر بضده، وهو الأمر بالقول الكريم الذي لا تعنيف فيه، وكذلك أيضا فيما يخص مخاطبة السائل المحتاج: وأما السائل فلا تنهر. قال بعض العلماء يرى عمومها في كل سائل، وأما السائل فلا تنهر، هذا يعني أي سائل في العموم، سواء كان سائلا للمال أو للعلم، بل قال بعضهم فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل. ومن التطبيقات العملية لهذه التعليمات الربانية في الآية التي قلنا في مقدمة كلامنا: وقول للناس حسنا، ما أثنى الله به على عباده عندما قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول ابن جرير في بيان معنى هذه الآية: وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب، وهم يقولون ذلك لا عن ضعف ولكن عن ترفع، ولا عن عجز، إنما عن استعلاء وعن صيانة للوقت والجهد، وأن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول، عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن مما يؤسف له أن نرى الإنسان وهو يرى كثرة الخرق لهذه التعاليم الربانية في واقع أمة القرآن، وذلك في أحوال نجد مثلا أنك ترى من يبشرون بالنصرانية ويحرصون على تطبيق هذه القاعدة من أجل كسب الناس إلى دينهم المنسوخ بالإسلام. أفليس أهل الإسلام حق بتطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن وقولوا للناس حسنا من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده؟ ترى أيضا في التعامل مع الوالدين، في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية، مع الأولاد، مع العمالة، مع الخدم، مع غيرهم من أصناف الناس. ولهذا نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه التعاليم الربانية، فقال الله: إن الشيطان ينزغ بينهم. وعلى من ابتلي بسماع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع منه، وأن يقول خيرا، وأن يقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن، وإلا فإن السفه والرد بالقول الرديء يحسنه كل أحد. لهذا أفتى الإمام مالك رضي الله عنه البعض الشعراء بما لا يوافق، فقال: يا أبا عبد الله، أتظن الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟ قال: بلى. قال: إنما أرسلنا إليك لتصلح بيننا، فلم تفعل، بالله لأقطعن جلدك هجاء. فقال له الإمام مالك: إنما وصفت نفسك بالسفه والدناءة، وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد، فإن استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل، الكرم والمروءة. نعم أيها الإخوة الكرام، من حسن كلامه كثر محبوه، حسن القول كما يكون في الجواب فهو كذلك في السؤال والخطاب والحوار وفي شأنك كله. من تأمل علم أن حسن القول يحفظ النفس والوقت والمال والجهد. من جاهد نفسه على حسن القول اعتاد عليه وعرف به. نعم أيها المسلم الكريم، إن مما علمنا القرآن الكريم أن يقول الإنسان خيرا وأن يظن بالله سبحانه وتعالى خير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالقرآن الكريم علمنا هذه القاعدة العظيمة التي لها أثر بالغ في حياة الذين وعوها واهتدوا بهداها. إنه تعليم عظيم، إنها قاعدة لها صلة بأحد أصول الإيمان العظيمة، ألا وهي الإيمان بالقضاء والقدر. وتلكم التعاليم أيها الإخوة هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الخير أيها المسلم الكريم، أيها المستمع والمستمعة، هذا الخير المجمل فسره قوله تعالى في سورة النساء في سياق الحديث عن إمساك المرأة مع كراهية الزوج لذلك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقوله خيرا كثيرا مفسر وموضح للخير الذي ذكر في آية البقرة، وهي الآية الأولى التي ذكرناها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته، فإذا بذلك المقدور يصبح خيرا على الإنسان من حيث لا يدري، والعكس صحيح. كم من إنسان سعى في شيء ظاهره خير واستماتت في سبيل الحصول عليه، وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على عكس ما يريد. إنك أيها المسلم الكريم إذا تأملت الآيتين الكريمتين الأولى والثانية وجدت أن الآية الأولى التي تحدثت عن فرض الجهاد تتحدث عن ألم بدني وجسم قد يلحق المجاهدين في سبيل الله كما هو الغالب، وإذا تأملت الآية الثانية وهي آية الإمساك مع الكراهة وجدها تتحدث عن ألم نفسي يلحق الزوج بسبب إمساكه بزوجه وإبقائها في عصمته، فلعل الله أن يرزقه منها بولد صالح أو يعطف قلبه عليها بعد كره إياها ولو بعد حين. إنك إذا تأملت في آية الجهاد أيها المستمع الكريم ووجدتها تتحدث عن عبادة من العبادات، وإذا تأملت آية النساء وجدتها تتحدث عن علاقة دنيوية. إذن نحن أمام قاعدة وأمام تعليم عظيم علمنا القرآن. هذه الآيات تناولت أحوالا شتى، دينية، دنيوية، بدنية، نفسية، وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة التي جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. نعم تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. ولهذا ما أبلغ قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا تبين هذا فاعلم أيها المسلم الكريم أن إعمال هذه التعاليم الربانية القرآنية في الحياة من أعظم ما يملأ القلب طمأنينة وراحة، ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من الناس بسبب موقف من المواقف أو بسبب قدر من الأقدار المؤلمة جرى عليه في يوم من الأيام. ولو قلبنا قصص القرآن وصفحات التاريخ أو نظرنا في الواقع لوجدنا من ذلك عبرا وشواهد كثيرة لعلنا نذكر ببعضها، منها عسى أن يكون في ذلك سلوى لكل محزون وعبرة لكل مهموم. قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، فإنك إذا تأملت وجدت أنه لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام، وهذا ما تعبر عنه تلك الآية الكريمة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك تأمل في قصة يوسف عليه السلام تجد أن هذه الآية منطبقة تمام الانطباق على ما جرى له ولأبيه يعقوب عليهما السلام من محن، وكذلك تأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى، فإنه علل قتله بقوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لنقف هنا قليلا ونتساءل، كم من إنسان لم يقدر الله تعالى أن يرزقه بالولد فضاق لذلك صدره، وهذا شيء طبيعي وطبعي، لكن الذي لا ينبغي أن يستمر هو الحزن الدائم والشعور بالحرمان الذي يقضي على بقية مشاريعه في الحياة. وليت من حرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية، ليس ليذهب حزنه فقط بل ليطمئن قلبه وينشرح صدره، وليته ينظر إلى هذا القدر بمنظار النعمة والرحمة، وأن الله تعالى قد يكون صرف هذه النعمة رحمة به وما يدريه، لعله إذا رزق بولد أن يكون هذا الولد سببا في شقاء والديه وتعاستهما وتنغيص عيشهما وتشويه سمعتهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفي مقدمة غزوة بدر يربي القرآن في أتباعه هذا المعنى، فيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فكم كتب الله للمؤمنين من الخير والعزة والهيبة للمسلمين بعد هذه الغزوة التي كره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيار القتال. وفي السنة أمثلة كثيرة، منها لما مات زوج أم سلمة أبو سلمة رضي الله عنه، تقول أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. نسأل الله

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
2: فيها القيمة الأخلاقية
1: وأخرى القصة الجميلة،
2: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
1: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
2: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
1: إخراج نصر الأغبس.
3: أصدقائي صغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
4: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية تتحدث عن
5: التسامح والتفاهم.
3: أهلا بكم إذن أحباب الصغار، وسوف نتحدث عن التسامح والتفاهم في فقرة قيم أخلاقية. أحباب الصغار، يعد التسامح والعفو من أكثر الصفات التي تجعل الطفل قريب من ربه وتجعله قريب من الناس، فهما يساعدان الطفل على أن يصل إلى طهارة الروح. قد يتصرف أصدقائنا معنا بطريقة سيئة ويخطئ بحقنا ويعود إلينا من جديد للاعتذار منا. هنا ما هو واجبنا؟ هنا يجب أن نتفاهم معهم ونسامحهم، والتسامح يساعدنا على تنقية النفس من صفات التكبر والغرور، لأن التسامح والعفو من الصفات التي أكد عليها الإسلام وحث المسلمين على التحلي بصفة التسامح والعفو.
4: انتهت فقرة قيم أخلاقية، لنذهب معا بعد الفاصل لنسمع قصة اليوم.

0: إذن عن ماذا سوف تكون قصة اليوم؟
1: عنوان قصتنا لليوم سامحوني يا أحبتي، أتمنى أن تنالوا عقابكم.
0: شكرا يا صلاح. إذن سامحوني يا أحبتي هو عنوان قصتنا لهذا اليوم. أقبل الربيع وزغزقت العصافير واخضرت الأرض وتلونت بالأصفر والأحمر والبنفسجي والإقحواني، وغمزت الشمس بعينيها للناس كي يخرجوا ويستمتعوا بعبير الربيع الفواح. اتفقت الأسرة على الذهاب إلى منتزه جميل فيه الأشجار والألعاب والشلالات الحلوة. أخذ أحمد ومحمد ولبنى يحضرون أدوات الرحلة، فأخذوا معدات الشواء والسلطات، أما مهند فلم يساعدهم في شيء إلا أنه أحضر الكرة ولعبة التنس ولبس ملابس الرياضة، وكلما طلبت منه أمه شيئا يتشاغل بلعب الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه. وصلت الأسرة إلى المنتزه وبدأ الأولاد بمساعدة والدهم وإنزال الأغراض إلا مهند الذي أخذ الكرة وبدأ يلعب بها. ناداه والده فقال مهند: يا بابا، نحن جئنا للمنتزه لا للعب، لا لأساعدكم. غضب الوالد من مهند وقال له: ساعدنا أولا ثم العب ما شئت. قالت له أخته لبنى: يا مهند، لا تكن أنانيا، ساعدنا أولا، أخشى أن يغضب الله منك لأنك أغضبت والديك ويحرمك من متعة التنزه. ضحك مهند ضحكة استهزاء ورمى الكرة بعيدا وأخذ يحلق بها ويحلق ويحلق دون فائدة. وفجأة جاءت سيارة مسرعة كادت أن تدهس مهند لولا لطف الله، ولكنها أوقعته أرضا وسالت الدماء من جرح ركبتيه، ثم دهست الكرة ومزقتها. صاح مهند من الألم وبدأ يصرخ ويصرخ كي يساعده أبوه وإخوته. ركضت الأسرة جميعها إلى مهند وحمله والده وهو يحمد الله أن مرت هذه الحادثة بسلام. غسل أبو مهند الدماء عن رجله وضمضها له، ودموع الفرحة قد غمرت عيني أمه وإخوته لأن الله نجاه من الدهس. نظر مهند إلى لهفة أهله إليه من حوله وشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم وكأنه غريب عنهم، بل واستهزأ بأخته. بكى مهند وهو يقول: سامحوني يا بابا ويا ماما ويا أخوتي، كنت دائما أنانيا معكم، لقد عاقبني الله لسوء تصرفي معكم، إن الله لا يحبني. قالت أم مهند وهي تبكي من الفرح: لا يا حبيبي، الله يحبه ويحبك كثيرا لأنه نبهك إلى سوء خلقك من خلال هذه الحادثة الفظيعة، وعليك أن تسجد سجدة شكرا لله لأن الله نجاك من حادث مروع. صاح الجميع: الحمد لله الحمد لله. شفت عاقبة الذي لا يساعد أهله؟ سمعت القصة؟
2: نعم.
0: كيف كانت القصة؟
1: حلوة،
3: رائعة، ممتعة
0: ومفيدة.
2: ومفيدة.
0: ماذا الآن يا شهد؟
2: سنتحدث فقرة معلومات مفيدة عن فوائد النبات للإنسان.
0: نعم، سوف نتحدث إذن عن فوائد النبات للإنسان بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا من جديد. فوائد النبات للإنسان: يؤثر الوجود البشري على النباتات مباشرة، إذ توفر النباتات الطعام والمنكهات وعددا من المواد الخام المستخدمة في الصناعة، مثل ماذا يا صلاح؟
1: مثل الخشب والزيوت
0: والمطاط والأدوية والمبيدات الحشرية والبقول. كما يعتمد أكثر من نصف البشر على عدد من أنواع النباتات كمصدر أساسي للغذاء. تعمل النباتات على امتصاص ما يقارب من 50% من الأشعة فوق البنفسجية المسؤولة عن سرطان الجلد. توفر حصة كبيرة من الغذاء للإنسان والحياة البرية. توفر أيضا فرص أعمال تجارية، بالتالي تطوير الفرص الاقتصادية والاستثمارية. يمكن الاستفادة أيضا من الأشجار كوقود وفي الأشغال الحرفية. تعد النباتات يا أصدقائي الصغار أحد مصادر مبيدات الحشرات والآفات الآمنة في الاستخدام، إذ أنها قابلة للتحلل ولا تسبب أي أذى للتربة. تستخدم النباتات لأغراض طبية منذ أزمنة قديمة، ويعتمد أكثر من 3/4 سكان العالم على ماذا؟
3: على النباتات.
0: على النباتات والمستلخصات النباتية في الأغراض الطبية. إلى هنا ماذا؟
1: انتهت فقرت معلومات مفيدة، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. أيضا انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: كنتم مع ألوان الطيف
5: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزندانية لمناقشة الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي والجهود المبذولة لمعالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين. سيطرت القوات المسلحة اليوم السبت على حصن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية السبع أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء مديرية سامع تمكنوا من السيطرة على حصن سامع بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية. وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وفرار عدد آخر من عناصرها. أعلنت القوات المسلحة اليوم السبت تنفيذ عمليات هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في العاصمة صنعاء. أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة نفذت عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء، مؤكدا أن قدرة القوات المسلحة قادرة على تنفيذ هجمات على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقيق الحكومي كمنصة متخصصة في التحقيق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي. وقال وزير الإعلام معمر اليرياني في تصريح بمناسبة إطلاق المركز أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الوعي الإعلامي ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاء الإعلامي والرقمي ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك. بحث سفير بلادنا لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة مع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني حنانة ولد سيدي على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجال العسكري. ختام الموجز أعزائنا المستمعين، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الإعطاء

الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الثورة الوطنية. مستمعينا الكرام، إن الثورة في مفهومها الشامل تعني التغيير والانتقال من شكل إلى آخر ومن نمط حياة إلى أخرى، وتكون الثورة نتيجة لمجموعة من الأسباب اجتماعية أو سياسية أو غيرها. تظل جميع الأنظمة السياسية مهددة بخطر الثورة عندما لا تلبي متطلبات الشعب. إن مفهوم الثورة الوطنية يعني نهوض الشعب للتغيير الجذري وفق أسس ومنطلقات ذاتية تحقق له التحرر والاستقلال معا، فهي ثورة منبثقة من صميم الذات الوطنية دفع بها الشعور بوجوب التحرر من الاستعمار أو الاستبداد أو الاستعباد أو الظلم والاستغلال الطبقي أو الوصاية، تهدف للخلاص الوطني التام وتحقيق العدالة والمواطنة والمساواة من خلال تغيير النظام السياسي وتحقيق الاستقلال التام ومنح الأمة الشعور بالحرية والكرامة ونيل كافة حقوق المواطنة. مستمعينا الكرام، لابد أن تكون لكل ثورة وطنية أبعاد عدة، فهي يجب أن تكون ثورة تنطلق من هوية الأمة وتشكل جوهر الذات الوطنية الحضارية المتجددة، كما أنها تكون ثورة تحررية فهي تحرر ذات الأمة وثقافتها ووعيها مما علق بها من أفكار وخرافات وقيم بالية تقليدية أو وافدة استلابية، حيث تتضمن منظومة قيم ثورية أصيلة ومعاصرة ليغدو مضمونها يخدم نهضة الوطن ويحقق قيمة المواطنة. أيضا فهي ثورة تحرر الشعب من كل أشكال الاستعباد والاستبداد وسلطاتهما، سواء كانت سلطة احتلال سياسي خارجي كالاستعمار أو سلطة احتلال سلالي عنصري كالإمامة السلالية والميليشيا الحوثية. إضافة إلى أنها تكون ثورة شعبية، فهي ليست فعلا نخبويا بهدف الوصول إلى السلطة، ولكنها تكون فعلا شعبيا يستهدف بدرجة رئيسة تغيير الواقع الاجتماعي وتحقيق التطور والرخاء. المستمعون الأفاضل، تشتمل الثورة الوطنية على أبعاد أخرى تكسبها معنى أن تكون ثورة وطنية، فالثورة الوطنية تكون ثورة استقلال، فالهدف الرئيس من الثورة الوطنية هو تحقيق الاستقلال الوطني وإكساب الشعب والأمة الشعور بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطني، فلا قيمة لأي تغيير لا يحقق للأمة استقلالها السياسي والثقافي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فالثورة الوطنية تحمل إرادة أمة، ذلك أن الثورات الفئوية أو الطوائفية لا يقصد منها سوى تدمير المجتمع لحساب فئة أو طائفة، وتكون في الأساس بوابة لهدم الدولة الوطنية والتأسيس لتدخلات خارجية تؤسس لاحتلال سياسي وثقافي، وفي أحسن الأحوال لتبعية ووصاية تفقد الوطن والدولة قيمة الاستقلال وتحرم الشعب حقوق المواطنة. الثورة الوطنية تكون ثورة تقدمية إذا الهدف من الثورة الوطنية ليس النقوص والتراجع إلى الوراء وإعادة إنتاج عهود التخلف والاستبداد والطبقية والاستغلال، بل هي ثورة تغيير تهدف للانتقال من مستوى سياسي وثقافي واقتصادي وتعليمي واجتماعي متخلف إلى مستوى أعلى وأرفع وأفضل يحقق للشعب التطور والرفاه في كل نواحي الحياة. فالانتقال من الإمامة إلى النظام الجمهوري في ثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية تكون ثورة انتقالية، فهي تؤسس الانتقال من مرحلة استبداد بئيسة متخلفة إلى مرحلة أخرى تتسم بالحرية والمشاركة والديمقراطية والمساواة والعدالة والتقدم والنهوض والتنمية،
ولو أننا في اليمن فاطنا لهذه الخصائص الهامة للثورة الوطنية وعملنا بإخلاص لتجذير مفاهيم الثورة والجمهورية والوحدة في أذهان الجيل وضميره الوطني، لما رأينا عودة ميليشيا الإمامة الكهنوتية، ولكننا مع الأسف أهملنا ترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال المتعاقبة، وتركنا الثورة والجمهورية يلفها النسيان، فنشأ جيل جاهل بتاريخ أمته النضالية، وها نحن اليوم نجني ثمار ما جنته عواطفنا وانفعالاتنا الساذجة وتساهلنا مع أفراد هذه

مستمعينا الكرام، بهذه الخصائص المعرفية والسياسية التي ذكرنا تتجسد أبعاد ومحددات الثورة الوطنية، وتنتفي كل الأداءات التزويرية لمفهوم الثورة، بل تتضح الأهداف المشبوهة للسلالة الاستعلائية وميليشياتها الحوثية التي استهدفت ثورة اليمنيين الأم 26 سبتمبر العظيم بانقلاب ميليشياوي عنصري في 21 من سبتمبر 2014، وهي ذكرى تنصيب الكهنوت الإمامي محمد البدر الذي قامت ضده ثورة 26 سبتمبر، واستبدلت نظام الإمام الكهنوت السلالي البغيض بالنظام الجمهوري الديمقراطي الحر ليتحقق لشعبنا اليمني الكريم كرامته واستقلاله. إن الثورة الوطنية ليست انقلاب سلالة طامحة في السلطة على الدولة الوطنية باستبدالها بسلطة ميليشياوية كهنوتية عنصرية وعمالة للغير، كما أرادت الميليشيا الحوثية الكهنوتية في نكبتها في العام 2014 للميلاد بتحويل اليمن إلى ملحق للأطماع الإيرانية، وهي ليست انقلابا يطيح بنظام ديمقراطي لاستعادة إمامة كهنوتية استعلائية طائفية كما تطمح السلالة العلوية والميليشيا الحوثية. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية في الأساس هي إرادة شعب وأمة للتحرر والاستقلال والنهوض، محددة بقيم وطنية عليا وبخطة عملية واضحة ومحددة تنقل المجتمع إلى وضع أفضل مما هو فيه، وتحقق طموحات الأجيال المتلاحقة في المواطنة والمشاركة والاستقرار والنهوض الوطني. والوقت الراهن يتطلب من الجميع ثورة وطنية ضد قوى الإمامة الرجعية وميليشياتها الحوثية واقتلاعها من جذورها وتخليص الوطن من شروره.

0: مستمعينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم التحية من الزميل المعد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو، معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
3: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أيها الرجال الأبطال، أيها الشرفاء الأحرار، أنتم يا من حمل الأمانة وضحى في سبيل حرية الوطن والشعب، وقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن وفي سبيل إعلاء شأنه، أيها الفادون ذواتكم من أجل تحرير اليمن من الميليشيات الانقلابية، وأيها الباذلين الدماء الزكية مهرا للحياة الأبية، والمحصنين الأرض بالأيادي القوية. شكرا لكم لأنكم كنتم الساهرون غير قافين الأعين من أجل الوطن لمواجهة كل المخاطر والتغلب عليها. أيها الرجال الصناديد، أنتم الأبطال الذين يؤدون دورا متميزا وبارزا في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. أنتم من تحمل بكل وطنية وشرف مسؤولية مواجهة جماعات الإرهاب التي تهدف إلى النيل من مقدرات الوطن واستقراره.

ومات الثغور نحييكم اليوم بتحية النضال الوطني، تحية الكفاح من أجل انتزاع حق شعبنا اليمني العظيم في الحرية والاستقلال والسيادة، تحية الرفض لمؤامرات الأعداء والعملاء الخونة، تحية لكم أصحاب الإرادة القوية المؤمنة باليمن أرضا وتاريخا ومشروعا، لكم يا أصحاب السواعد الفتية والإيمان العميق بمشروعكم الوطني وقضيتكم العادلة قضية اليمن الاتحادي الكبير، أبطالنا الأشاوس رهاننا الوحيد اليوم على الله تعالى، ثم عليكم أيها الأبطال العظماء بعظمة هذا الوطن وتاريخه ومجده، أيها المقاومون الساعون في سبيل إنقاذ الوطن من براثين مشاريع التمزيق التي تستهدفه أرضا وإنسانا وحضارة، يا من رصيتم الصفوف وجمعتم القوى والإمكانيات للحفاظ على التماسك المجتمعي لعدم السماح لقوى الخيانة أن تحدث في صفوفنا الشر أو الانشقاق، تحية لكم يا من تبذلون أرواحكم في سبيل عزة وكرامة الوطن ومواجهة الميليشيات الغاشمة التي عجزت عن تركيع أبناء هذا الشعب العريق بفضل من الله، ثم الأبطال والمناضلين الشرفاء

أيها الأبطال الكرام، لا كرامة بدون وطن، ولا وطن بدون كرامة، وأنتم رجال أغنياء بلباس الكرامة، أشداء بحزام الشرف، نذروا أنفسهم ليبقى الشموخ والكبرياء. توزعت كرامتكم وبطولاتكم على ساحة الوطن طولا وعرضا، سالت دماؤكم لتروي ثرى اليمن الطاهر، رافعين الراية عاليا حيث هاماتكم الشامخة. يا لها من بطولات مشرفة تسطر في صحائف المجد والفخار، ويا لها من ملاحم جديدة في كتاب الوطن الخالد. أيها الرجال الأكابر، أيها العظماء، استطعتم بجهدكم ونضالكم وعزمكم وتصميمكم على أن تواجهوا الانقلاب، وعلى أن تطهروا أرض هذه البلاد، وعلى أن يبقى في سمائها علماً حراً أبياً يرفرف وهو يزهو بأن الجيش الوطني القوي طهر البلاد من الإماميين الجدد. لقد تفوقتم على أنفسكم، فكنتم النموذج الأعلى في الشخصية الوطنية والعسكرية اليمنية.

0: القاسم بخلك
1: يا جيشنا الوطني العظيم الذي يؤمن بالمبادئ ويؤمن بالمثل العليا. إن هذا الشعب الذي يعتز بكم وبعملكم والذي يقدر شاكرا جهدكم من أجل نصر الجمهورية، لأنكم التحفتم وافترشتم الأرض من أجل استرجاع كرامة شعبكم. على خطى الجمر رسمت أقدامكم جغرافية وطنكم وتيممت وجوهكم من طهر ترابه. يا رجال المهام العظام والخطوات الجسام، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، وإن وقائعكم المجيدة في كتابكم الوطني بدمائكم ودموعكم مسترشدين بمن سبقكم من القادة السبتمبريين وما حفظه تاريخهم العظيم من معارك وحروب وإنجازات ووقفات عز ضد الإمامة والاستعمار، أضافت إلى هذه الأرض الطيبة والمعطاءة تاريخا مضيئا وأمجادا جعلها تتبوأ القمم وتتقدم الصفوف بشعبها الشجاع وجندها الأوفياء.

0: للوطن والشعب والأمجاد حارس كلنا نحب الكرامة.
1: أيها الأبطال والأشاوس، أنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، وأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. أنتم صوت الضمير الوطني والقومي، أنتم صوت الشعب والأرض والتاريخ. أيها الأحرار الراسخون في الضمير والوجدان، إن تصدركم ميادين النضال وتجشمكم عناءها وبلاءها وتقديمكم أنفسكم فداء لنا ولوطننا لا يجعلنا إلا أسرى أفعالكم ومكمل طريقكم. فلولا صمودكم وثباتكم على الحق لما نامت أعيننا ولا باتت أراضينا مطمئنة. أيها المخلصون لتراب الوطن، لن ينكر التاريخ وقفاتكم، ولم يخفى عن العالم بأسكم وشجاعتكم. واعلموا جيدا أن مئات الملايين من الشرفاء يقفون في خندقكم ويؤمنون بحتمية انتصاركم.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش المضاد للطائرات 23 مليمتر. يعتبر الرشاش المضاد للطائرات 23 الثنائي سلاحا فعال للاشتباك مع الأهداف الجوية حتى مسافة 2500 متر وعلى الارتفاعات حتى 1500 متر. كما يسمح تصميم الرشاش الاشتباك مع الأهداف الأرضية ذات الدروع الخفيفة الموجودة على مسافات حتى 2000 متر، ويمكنه الاشتباك مع تجمعات العدو البشرية سواء كانت في العراء أو خلف ستار. صمم هذا الرشاش ليعمل مع القوات المنقولة جوا لوقايتها من هجمات العدو الجوية. يتمتع هذا الرشاش بكفاءة عالية نظرا لما يتميز به من ميزات قتالية وفنية عالية تعتبر ضرورية للاشتباك مع الأهداف المفاجئة والسريعة. يعمل الرشاش بالغاز ويستخدم كتلة مغلاق تتحرك رأسيا، ويتم فتحها وإغلاقها بواسطة مكبس يعمل بالغاز، وعملية الفتح سريعة جدا، ولهذا تمت حلزنة غرفة الاشتعال بحيث يمر غلاف الخرطوش الفارغ على وسادة من الغاز لتسهيل قذفه للخارج. ويتم تعمير الرشاش بواسطة أشرطة يمكن إدخالها من أي الجانبين، وانتقاء الجانب المطلوب يتم بمجرد تغيير لوحة الحدبات في وحدة الكباس وتغيير أسنان تثبيت الشريط. والرشاش في هذه المعدة أعدت بحيث يمكن تلقيمها من خارج الحاضن بواسطة صناديق لأشرطة الذخيرة موجودة خارج مركز الدوران. والرشاشات لها سبطانات يمكن تغييرها بسرعة، وهي مزودة في مقدمتها بحاجز الضوء ذي الشكل الأنبوبي. والحاضن عبارة عن منصة مثلثة الشكل لها وصلة للقطر ورافع دعم، وأثناء الاشتباك ترسى المنصة على الأرض وتسطح بشكل الروافع الثلاثة، كما يتم رفع العجلات عن الأرض.

استراتيجيات عسكرية لتحقيق أهداف دقيقة في البندقية أو ما يساويها من سلاح. احرص على أن تكون الذخيرة موحدة النوع، عدم الخوف من صوت الطلقة، واجعل تركيزك على الهدف. لا تضغط على الزناد بقوة فتسبب ارتفاع السبطانة إلى الأعلى، عدم شد البندقية أو إرخائها على الكتف، ضبط التنفس لحظة الرمي، اختيار الوضعية المناسبة والمريحة، إلغاء فكرة الرمي رشا، الرمي المتكرر والمكثف، الرمي من مكان محمي مموه، التأكد من سلامة السبطانة، التنظيف بعد الرماية بشكل مستمر وعدم إهمالها، ضبط السدادة على مقدار المسافة مع الشعيرة، الرمي الجاف أو الحقيقي على هدف مفاجئ. أفضل وضعية للرمي وضعية التمدد على الأرض.

شهدائنا الأبرار يا أشرف الناس وأكرمهم وأنبلهم وأطهرهم، يا من اشتريتم الشهادة بدمائكم وأرواحكم من أجل وطن هو بالنسبة لشرفاء أمثالكم أغلى منها، يا من نلتم شرف الشهادة وأنتم تذودون عن حمى الوطن وتؤدون الواجب، لأرواحكم الرحمة والسكينة والسلام.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع القادم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، والتي نستعرض فيها قيام جماعة الميليشيا الحوثية بهدم وتدمير المساجد، ابتداء من مساجد دماج في صعدة شمالا وصولا إلى مساجد كريتر في عدن جنوبا.
9: وريحب
10: غو
9: هيا عد قماو
10: النقو
9: قوموا نش نفجر الجامع.
10: ها قد عد فجر ذا الحال،
9: ما رأيكم نفجر انتو داخل؟
10: لا لا عنكم، يلا يا
9: قوموا حرقوا. بزوا الشعارات، بعدوا الشعارات، ولا عن فجر الجامع بالشعارات. يلا صح الختمة، بز الجهاز الجهاز الجهاز. أنا عايش غلونا صلاة التراويح وقرآن
10: وقعنا في الجبهة.
8: يفخخون مساجد اليمنيين المسلمين، ثم ومن على مقربة منه يوثقون وبكل صفاقة إجرامهم وهم يفجرون بيوت الله ويطلقون زعيقهم المعروف الموت لأمريكا. هذه هي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.
11: وحدها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا من تستهدف بيوت الله التي يذكر فيها اسمه وتتجاوز المحرمات. 740 مسجدا تعرضوا للتفجير والنهب والقصف من قبل الجماعة. احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى، تليها محافظة صعدة ثم تعز وغيرها من المحافظات، وحولت البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واختطفت 150 من أئمة المساجد وخطبائها وزجت بهم في السجون لرفضهم توجيهات الميليشيات باتباع الخطاب المذهبي والطائفي. ذاك ما أفصح عنه وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية.
12: وزير الأوقاف عندما تحدث عن هذه الأرقام فكان ذلك بموجب إحصائيات دقيقة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد، أحصت هذه الاعتداءات فكانت أكثر ما يقارب 150 إمام مسجد مختطف لدى الميليشيات الحوثية، وأكثر من 750 مسجد بين تدمير جزئي وتدمير كلي في عاصمة صنعاء وفي صعدة. حتى صعدة تعرضت فيها المساجد للقصف والتدمير بأيدي أهل صعدة.
11: لا يحتاج الأمر إلى دليل، فمسجد الخير والاعتصام والكوثر والأنصار في مدينة تعز نماذج لاستهداف الميليشيات للكثير من المساجد بالقصف المدفعي بهدف إنهاء رسالتها التنويرية والإشعاعية. يقول مراقبون
13: هم يستهدفوا هذه لأنها مركز إشعاع المساجد وهكذا.
11: أهداف غير وطنية وغير سليمة هي تلك التي تخفيها الميليشيات الحوثية الإيرانية من وراء استهدافها للمساجد واختطافها لأئمتها كما يرى اليمنيون.
8: استهداف الحوثيين للمساجد ودور القرآن ملمح بارز من ملامح مسيرة التكفير والتفجير منذ بداياتها. وإذا كان الإعلام الدائر في فلك إيران يحاول أن يغطي الجرائم بمغالطاته، فإن اليمنيين باتوا يعرفون اليوم كيف تحولت مساجد الله إلى أماكن تفضح قبح هذه الميليشيا الخبيثة وحقدها على اليمنيين وعقيدتهم. حول الحوثيون المحراب إلى مكان للهو والعبث، وأصبح المسجد مكانا للمقيل والتسلية، وتراكمت الأوساخ في المساجد بشكل يفضح ممارسات هذه الجماعة وعدائها الذي تكنه ليس فقط على مخالفيها وإنما على مساجد الله التي ظلت لمئات السنين مصانة ومقدسة وأماكن لاستراحة النفوس والتقرب من الله. هذا الرجل ينقل لنا من أحد مساجد مديرية بيحان في محافظة شبوة بعد تحريرها من الاحتلال الحوثي الحال الذي أصبحت عليه بيوت الله في المنطقة بعد أن تم طرد الميليشيا منها.
14: هذا مسجد قرية المحاسنة في منطقة الخيضر، هذا ضاحية المسجد، مزبلة هؤلاء المجرمين. طبعا هذا الزبادي الأصفر خصوصي تبعهم، ما نشوفه إلا معهم هذا الزبادي والحقين هذا الأصفر. وها كيف تركوا المسجد مكان للتخازين؟ هذا المسير القرآني، ها؟
15: هذا مسير
14: شيطانية. انظروا إلى المسجد، مقر للنوم، مقر للراحة، مقر عسكري في الأمورهم العسكرية، للتخازين وغيرها. هذه زبائلهم وبقايا أكلهم، ولا يكلفوا أنفسهم حتى عناء أن يرموا زبائلهم من داخل المسجد، قبحهم الله. هذا المسجد، وتجي وبكل بجاحة الثقافة القرآنية، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية في الأوراق، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية كما شاهدوها في الواقع. المسجد قلبوه مزبلة، بيت الله قلبوه مزبلة.
8: الميليشيا المعتدية على كل المقدسات بدت حريصة على تنويع اعتداءاتها على المساجد، فوفقا لتقرير صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن فقد انتهك الحوثيون حرمة 750 مسجدا، أما أشكال الانتهاكات فجاءت بحسب التقرير على النحو التالي:
16: تفجير 80 مسجدا، قصف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة 41 مسجدا، احتلال 157 مسجدا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، احتلال 27 مسجدا وتحويلها إلى مقرات للميليشيا، اقتحام 117 مسجدا ونهب محتوياتها، مداهمة 178 مسجدا والقيام بفرض خطباء وأئمة فيها بالقوة، اختطاف 150 من الأئمة والخطباء والمصلين. الإحصائية المرعبة التي شملها التقرير لا توثق لكل اعتداءات الميليشيا، كما أنها تكتفي بإيراد المسجد في بند واحد من بنود الانتهاك، وإن تكررت بقية الانتهاكات في المسجد ذاته.
8: ورصد التقرير ذاته أن الحوثيين فجروا وقصفوا بئات المساجد واختطفوا عشرات الأئمة في عدد من المحافظات اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين اختطفوا 150 من الأئمة والخطباء، ووثق ما ارتكبه الحوثيون طوال 4 سنوات منذ حربهم على منطقة دماج بمحافظة صعدة عام 2013 وحتى نهاية عام 2016، وكان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر منها بواقع 282 مسجدا، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجدا. ليس غريبا على ميليشيا تقتل النفس التي حرم الله، ليس غريبا عليها أن تعتدي على أماكن تتعبد فيها هذه النفوس وتسكن فيها الأرواح، فمن يقتل الإنسان يصبح كل شيء في نظره مباحا وطبيعيا، حتى وإن كان تفجير المساجد وهدمها واستباحتها والعبث بمحتوياتها.
17: قبل أن أتكلم عما فعلته الميليشيا ببيوت الله، الميليشيا تقتل، تزهق الأرواح، تيتم الأطفال، ترمل النساء. المواطن اليمني أعظم حرمة من المسجد، أعظم حرمة من الكعبة، فكون هذه الميليشيا تقدم على قتل الأبرياء وتزهق الأرواح، أرواح المسلمين، إذن فليس مستغرب عليها أن تعبث بالمسجد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الكعبة: لئن تتساقط الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذه الكعبة المقدسة المبجلة التي نقدم أرواحنا دفاعا عنها بكل رضا، هذه الكعبة التي يطوف بها الملايين من المسلمين يحبونها يجلونها، هي حرمة المسلم أعظم منها. فإذا كانت هذه الميليشيا قد أقدمت على انتهاك حرمة المسلم في اليمن، فليس غريبا عليها أن تنتهك حرمة المساجد.
8: الحوثية حركة معادية وباغية على كل شيء، لا يقيد حركتها مواثيق ولا عهود أو مقدسات ولا قوانين أو أعراف. لذلك كانت المساجد ودور القرآن ومحاضن العلم هي العدو الأول لهم بعد الإنسان في اليمن. الواضح أن الميليشيا الانقلابية لو كان بيدها أن تدمر جميع المساجد في اليمن لفعلت، لكنها تقوم بتفجير المساجد في المناطق الخاضعة لها بشكل كلي والتي لا يوجد فيها من يقول كلمة لا. لكن المناطق التي لا زالت تخشى من انتفاضها وتقلق من ردود أفعال أهلها تقوم بتغيير الخطباء فيها وإحلال آخرين من التابعين لها والمنغمسين في فكرها الحوثي السلالي ومذهبها المتطرف. ولكن قد تتساءل عزيزي المستمع، لماذا لا تستفيد هذه الجماعة من المساجد وتحول منابرها لتصبح منطلقا للترويج لخطابها بدلا من تفجيرها؟ يجيب على هذا التساؤل الدكتور محمد بن موسى العامري، نائب رئيس هيئة علماء اليمن ومستشار الرئيس الجمهورية.
18: ذات مرة في مؤتمر الحوار الوطني سألت أحد قادة الحوثيين بعد أن فجروا مسجد كتاف، وقلت له لماذا تفجرون المساجد؟ كان الأولى أن على الأقل تستفيدوا وتصلوا فيها أنتم تعاونكم من أهل الإسلام ومن أهل الدين، ليش ما تصلوا فيها بدل ما تفجروها؟ قال لي هذه مساجد منافقين. إذن البعد الأول الذي ينطلقون من في تفجير المساجد أنهم يكفرون مخالفين، فهم في الحقيقة التكفيريون، يرمون غيرهم بالتكفير، ولا في الحقيقة أنهم يحكمون على مخالفين الذين ليسوا على مذهبهم ولا معتقدهم بأنهم يعني منافقون أو بأنهم كفار. من هذا المنطلق يستبيحون بعد ذلك الدماء ويستبيحون الأموال ويستبيحون المساجد ويستبيحون كل الحرمات، لأنه إذا قد أسقط رابطة الإسلام بينه وبين مخالفه فما دون ذلك يعني خلاص انتهت المسألة. هذا البعد الأول. البعد الثاني أنهم أصحاب مشروع فكري عنصري عقائدي متطرف مغالي، ولهذا لا يرون أبدا أن هناك من هو على دين أو على الجادة أو على أي منهج سوى ما هم عليه من التعصب والتنطع في هذا الاتجاه. البعد الثالث هو أنهم يرسلون رسالة عنيفة إلى المجتمع ظنا منهم بأنهم بهذه الأعمال سيزرعون الرعب والترويع في المجتمع من خلال تفجير المساجد، تفجير البيوت، تفجير لكي يعني يتمكنوا من تمرير مشروعهم السياسي عبر بوابة العنف والترويع والإرهاب والقمع وما شابه ذلك، ويعني يتوقعونهم سيحيون مآثر أسلافهم الذين كانوا يعملون السيف ويعملون القتل في اليمنيين حتى يتمكنوا من يعني التسيد على الآخرين. أكيد بكل تأكيد هذا الجماعة جماعة دموية، جماعة إجرامية، يعني تتباهى بأنها قتلت الآلاف من الجنود ومن الجيش. الجهة التي يعني تستبيح الدماء يسهل عليها بكل بساطة أن تستبيح المساجد. هي جماعة لا تعرف طريقا للسلام، لا يعرفون التعايش مع الآخرين، لا يعرفون إلا أنهم سادة والبقية من بقية الشعب اليمني يجب أن يكونوا تحت خدمتهم ومسخرون لمصالحهم ومنافعهم. بكل تأكيد يعني هذا التوجه وهذا المسلك لا يمكن أن يكون مقبولا من عامة أبناء الشعب اليمني، ومن ثم فإن خطرهم يتمثل في كونهم أداء أيضا لغيرهم، لا ليس لديهم منطلق وطني أو مشروع وطني، وإنما هم آلة للمشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، ومن ثم يريدون أن يكونوا يعني أداة من أداة هذا المشروع الذي يهدد ليس فقط الشعب اليمني ولكن يهدد دول الجوار، يهدد المجتمع الإقليمي، يزرع الفتنة في الشعب اليمني. ولذلك ترون أنهم لا يمكن أن يعبروا أن يمرروا مشروعهم إلا بإثارة الفتنة وإثارة الفرقة، كما كان يفعل اليهود من قبل في إثارة النعرات والخلافات، فالناس ما زالوا يفعلون اليوم كذلك. المشروع الحوثي لا يمكن أن يقوم إلا على أمرين أساسيين: واحد التفريق في المجتمع وزراعة الفتن بين الناس، الثاني وهو منابت الجهل وإبعاد الناس عن دينهم، عن المساجد، عن دور القرآن. ولهذا تجدون خصومهم بدرجة أساسية هم منابت العلم، منابت الجامعات الشرعية، المعاهد الشرعية، المساجد، دور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الناس إذا توقعوا وفهموا دينهم وفهموا إسلامهم على الوجه الصحيح، الكتاب والسنة، تحصلوا منهم. فلذلك هم في توجههم يتجهون نحو التجهيل المجتمع وإبعاد المجتمع عن دينه حتى يستحمروا المجتمع.
8: الخلل عند هذه الميليشيا والعداء الذي تكنه للشعب اليمني لا يكمن وراءه البحث عن تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية فقط، فالمشكلة في عقيدتهم التي ترى أنهم أسياد ونحن عبيد، وأننا على ضلال، وأنهم وحدهم على طريق الحق. حول المسألة العقدية يشرح لنا الدكتور محمد عيضة شبيبة، مستشار رئيس الجمهورية ووكيل وزارة الأوقاف، يشرح نظرة الحوثيين لغيرهم ومشكلتهم الحقيقية معنا نحن اليمنيين.
19: البعد العقدي لهذه الميليشيا هي لأنها ترى أنك كافر ومسجدك مسجد ضرار، إذن طبيعي جدا أن يفجر. هذا هو البعد العقدي عند هذه الجماعة، عند هذه الميليشيا. ولا بد أن يفهم أبناء اليمن عقيدة هذه الجماعة وفكر هذه الجماعة وتراث هذه الجماعة. المسلم لا يمكن أن يفجر مسجد، لا يمكن أبدا، لكن هم يفجروا لأنهم لا يروننا على الإسلام ويرون أننا كفار تأويل، وبالتالي مساجدنا مساجد ضرار. فهذا التصرف هو تصرف من وجهة نظرهم وحسب رؤيتهم العقدية تصرف شرعي 100%، تفجير المساجد. البعد العقائدي لابد أن يكون واضح في قضية تدمير المساجد وتفجير المساجد، واضح البعد العقدي والبعد الفكري. وإلا لو كانت جماعة سياسية بحتة ليس لها علاقة بالبعد العقدي الفكري عندهم لاستثمرت هذا المسجد واستفادت من هذا المسجد ولما فجرت هذا المسجد. بعض المساجد التي يصعب عليهم تفجيرها يصعد على المنبر جاهل عاقل والديه، لا يرى عليه أثر الطاعة ولا ما يعرف يتوضأ، ومليان القنابل والآلي والآربيجي، يصعد على المنبر ويسب لك المسلمين، يبدأ من عند أبي بكر ويمر على معاوية وعائشة أبي هريرة والبخاري وابن تيمية والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، ولا يتوقف إلا عند عبد ربه منصور هادي، يسب الناس كلهم ويلعن الناس كلهم ويحول المنبر إلى شتائم ودعششة الناس وتكفير الناس وإنزال آيات النفاق في الناس. يعني يقتحم المسجد بالقوة، طبعا مجموعة يقتحمون المسجد بالقوة، الناس رايحين يصلوا، مواطن عادي ما عنده سلاح ولا شيء، والطفل الصغير ابنه معه يوم الجمعة، يتفاجؤهم في المسجد ينتظرون خطيبهم المعروف المعهود الذي يتكلم عن الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام، يتفاجؤوا بمجموعة من الميليشيا مدججة بالسلاح يقتحم المنبر غصب أمام الجميع، ويصعد هذا الجاهل حقهم ويتكلم ويسب ويشتم ويلعن. الناس فطرتهم سليمة وتدينهم سليم، على طول يخرجون من المسجد ويتركون المسجد. إيش قيمة يعني المنبر إذا سأحوله إلى سب وشتم وتكفير وإنزال آيات النفاق في الناس وآيات الكفر في الناس؟ هذه الميليشيات عجيبة غريبة، لا يحكمها قانون، يعني لن تلتزم بقانون، ولا هي ملتزمة برسالة الإسلام، ولا هي ملتزمة بعادات وتقاليد اليمنيين. تعايشهم وجمال يعني حياتهم وتعاملهم مع المساجد واحترامهم للآخر، ولا هي ملتزمة بأخلاقيات وبحق الإنسان. يعني كل شيء في قاموسها جائز، الحرام في قاموسها فقط الذي لا تستطيعه، فقط كل شيء جائز. تكفير الناس رسالتها، تفجير المساجد منهجها، دعششة الناس طريقتها، يعني اعتقال الناس، خطف الناس، نهب المساجد، تحويلها إلى مخازن، تفجير، كل عمل مشين هو منهج هذه الجماعة. ما تستطيع تحاكمها إلى شيء، ما تستطيع تحاكمها إلى فقه، إلى عقيدة، إلى منهج.
8: لا تتورع ميليشيا الحوثية الانقلابية عن استهداف بيوت الله بصواريخها في أي مكان وتحت أي ظرف، وليس ببعيد عنا ما قامت به هذه الجماعة الإجرامية من قصف المصلين داخل مسجد كوفل في صرواح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين والذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
16: ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد، وهذه المرة تستهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، مسجد معسكر كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كان هدفا لهجوم صاروخي شنته الميليشيات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الميليشيات اعترفت في خبر بثته على وكالتها الإخبارية بأنها قصفت معسكر كوفل بصواريخ زلزال واحد وقذائف مدفعية. موقع التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني أكد أن الميليشيات قصفت المسجد بصاروخين موجهين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. مصادر الجيش الوطني توقعت ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لاكتظاظ المسجد بالمصلين، ونظرا لأن عددا من المصابين إصاباتهم خطيرة. وفي مرات سابقة قامت ميليشيات الحوثي بتفجير مساجد في محافظات يمنية عدة، وكذا منازل مدنيين وخصومها السياسيين.
8: لا يمكن أن يخضع اليمنيون لهؤلاء الغزاة، فهم يقدسون معتقداتهم ويؤمنون بهذا الدين وبسماحته، ويعرفون جيدا الخطر الذي يتهددهم ويستهدف عقيدتهم. لو ترك المجال للميليشيا أن تعبث في بلدهم وتعيث في مساجدهم وتنشر الفساد وخطاب الكراهية والتحريض على الموت في سبيل أفكارها الزائفة، فعادة ما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمشاهد احتجاجية من داخل مساجد العاصمة، والناس يخرجون منها محتجين على فرض خطيب من الجماعة الحوثية. في المقطع التالي نستمع إلى واحد من هؤلاء وهو يمنع مسلحي الميليشيا الحوثية من فرض إمامها على الناس في المسجد قائلا إنه مرفوض.
20: نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز ما جاء فيها. المحرم يلتقي رئيس الوزراء ويناقش الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومية. القوات المسلحة تخوض معارك مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات تعز. سفير بلادنا سالم العرادة يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون الدفاعي. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية عبد الرحمن المحرمي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي والجهود المبذولة لمعالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين. واستعرض اللقاء مستوى الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة، وأبرز الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات والارتقاء بمستوى أدائها، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين. كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في ظل تداعيات التصعيد الحوثي وتزايد موجات النزوح وأهمية رفع مستوى الاستجابة الحكومية وتعزيز قدرات الجهات المعنية على استقبال وإيواء النازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصحية والغذاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين. وفي الجانب العسكري والأمني تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في جبهات المواجهة والتصعيد الحوثي ومستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية وأهمية مواصلة دعم الجبهات ورفع مستوى اليقظة والاستعداد للتعامل مع التطورات الميدانية. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتأمين الاحتياجات الأساسية ومواصلة الإجراءات الهادفة لاستقرار الأسواق وتحسين الأداء المالي والمؤسسي. وأكد المحرم أهمية إعطاء الملفات الخدمية والإنسانية أولوية في عمل الحكومة وتوجيه الموارد المتاحة نحو الاحتياجات الأساسية وتعزيز التكامل بين الوزارات والسلطات المحلية بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية. وشدد عضو مجلس القيادة على أهمية استمرار التنسيق بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتوحيد الأولويات خلال المرحلة الراهنة بما يعزز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن ويحسن مستوى الخدمات ويدعم قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع المتطلبات الخدمية والإنسانية. من جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة المحرم على اهتمامه ومتابعته المستمرة لمختلف القضايا والملفات وحرصه على دعم جهود الحكومة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مؤكدا مضي الحكومة في تنفيذ خططها وبرامجها الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية وتعزيز أداء مؤسسات الدولة في كافة المجالات. سيطرت القوات المسلحة اليوم السبت على حصن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية السبا أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء مديرية سامع تمكنوا من السيطرة على حصن سامع بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية. وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وفرار عدد آخر من عناصرها. وتخوض القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من الجبهات بمحافظة تعز. وأشار محور تعز العسكري إلى اشتداد المعارك بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الكدحة وجبهات مديريتي جبل حبشي غربي المحافظة وسامع جنوبي شرق تعز وسط خسائر كبيرة تكبدتها الميليشيات في الأرواح والعتاد. وأكد المصدر أن جبل هان وحضران شهدت مواجهات عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السبت انتهت بهزيمة الميليشيات ومقتل قائد الهجوم الذي شنته الميليشيات على مواقع القوات المسلحة في جبل هان غربي مدينة تعز. أعلنت القوات المسلحة اليوم السبت تنفيذ عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في العاصمة صنعاء. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة نفذت عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء، مؤكدا أن قدرات القوات المسلحة قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. بحث سفير بلادنا لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة مع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني حنن ولد سيدي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجال العسكري. وصرح السفير العرادة آخر مستجدات الأوضاع في اليمن مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتبنى نهجا إقصائيا ولا تؤمن بقيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتسعى إلى إعادة اليمن إلى عصور سابقة من خلال تبني تبني أفكار تقوم على الاستيفاء والحق في السلطة، مشيدا بالدعم والمواقف الأخوية للحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني ووقوفهما إلى جانب اليمن. وتطرق السفير لما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءات وانتهاكات، مؤكدا أن ذلك يضع قيادة الدولة أمام مسؤولياتها الدستورية في حماية المدنيين والسيادة الوطنية في ظل استمرار الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في اعتماد القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. وأشار إلى أن خطر ميليشيات الحوثي لا يقتصر على حدود اليمن، بل يمتد إلى دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي، مؤكدا حاجة اليمن إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة والعالم، ومساندة الحكومة اليمنية لمواجهة تهديدات ميليشيات الحوثي. من جانبه أكد وزير الدفاع الموريتاني عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرص بلاده على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي. وقال وزير الإعلام عمر الإيرياني في تصريح بمناسبة إطلاق المركز أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الوعي الإعلامي ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاء الإعلامي والرقمي ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك. وأضاف الإيرياني أن إطلاق المركز يأتي في مرحلة تتسع فيها سرعة انتشار المعلومات وتتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمية، بما في ذلك المحتوى المنتج والمعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن ذلك يضاعف مسؤولية توفير مرجع مهني يعتمد على الأدلة والمصادر الموثوقة وأدوات التحقق الحديثة. ويختص المركز برصد والتحقق من الادعاءات والمعلومات المتداولة المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن والوثائق والبيانات الرسمية والحسابات والصفحات المنتقلة، إلى جانب التحقق من الصور ومقاطع الفيديو والأرقام والإحصاءات وكشف المحتوى المفبرك والمضلل أو الخارج عن سياقه. وأكد وزير الإعلام أن عمل المركز يقوم على قاعدة واضحة تتمثل في التحقق من الادعاءات القابلة للإثبات وليس تقييم الآراء والمواقف، مشددا على أن مواجهة المعلومات المضللة لا تكون بمعلومة مضادة وإنما بالمعلومة الموثقة والدليل القابل للتحقق أو للتحقق عفوا. وأشار إلى أن المركز سيلتزم بالشفافية في عرض مصادره ومنهجيته وتصحيح أي خطأ يطرأ على مواده المنشورة، إلى جانب نشر مواد توعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأساليب التضليل والتزييف الرقمي وطرق التحقق من المحتوى المتداول. ويأتي إطلاق المركز انطلاقا من مسؤولية وزارة الإعلام في تعزيز الوعي الإعلامي وحماية الفضاء الإعلامي والرقمي من المعلومات المضللة والمحتوى المفبرك. وتعلن وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي بوصفه منصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك. ودعت وزارة الإعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع مركز التحقق الحكومي وإرسال المواد والإدعاءات التي تستدعي التحقق عبر منصات رسمية والاستفادة من نتائج التحقق التي ينشرها بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز بيئة إعلامية ورقمية أكثر موثوقية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. المحرم يلتقي رئيس الوزراء ويناقش الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي. القوة المسلحة تخوض معارك مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات تعز. سفير بلادنا سالم العرادة يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون الدفاعي. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. دمتم ودامت اليمن في نصر وعزة في أمان الله.

0: قدر ما يلقاك فن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان.

إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة من

0: قيادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. مرحبا.

0: شاركنا الريادة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتناول دورا هاما تلعبه السلطات المحلية في الدعم وتنمية ريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط واستشاري في إدارة المشاريع وإدارة السجلات التجارية. أستاذ الكريم، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم،
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نبدا حلقتنا لهذا اليوم حول السلطات المحليه وما دورها وما التسهيلات التي تمنحها لرياده الاعمال مع استاذي عاطف الحاشدي. مرحبا بكم مره اخرى استاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لإذاعتكم الموقرة للاستضافة في مثل هذه العناوين المهمة جدا في محافظة مأرب، حيث تعتبر محافظة مأرب محافظة ناشئة اقتصاديا. توسعت الرقعة التجارية في محافظة مأرب وانتشرت ريادة الأعمال في المحافظة، وكلما مر عام من الأعوام إلا وظهرت استثمارات جديدة وظهرت فكر وإبداعات لريادية الأعمال. والسلطة المحلية، أنا أتكلم عن السلطة المحلية ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة. كون السلطة المحلية تعتبر الأب أو الموجه لمكاتب السلطة التنفيذية في المحافظة، ومكتب الصناعة والتجارة دوره مهم في هذا الجانب، ونتلقى التوصيات ونتلقى التعليمات من السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات والقيام بالاهتمام بأصحاب المشاريع والمستثمرين وأصحاب ريادية الأعمال.
1: أستاذ الكريم، إذا أتينا نتحدث عن أبرز الأدوار والتوجيهات والتسهيلات التي عملت بها السلطة المحلية في المحافظة لأصحاب المشاريع والرواد لتشجيعهم للخوض في هذا المجال.
2: بالنسبة للأدوار، أدوار مهمة جدا وأدوار كبيرة، بداية باستقطاب المنظمات والجهات المانحة. فالسلطة المحلية معنية بهذا الجانب ومهتمة بهذا الجانب، وتقدم كافة التسهيلات والإجراءات للمنظمات الداعمة لريادية الأعمال، وأيضا تستقبل المنح التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة، وأيضا تقوم السلطة المحلية بالنزولات الميدانية وافتتاح كثير من المشاريع لريادية الأعمال، وتوجه المكاتب في السلطة المحلية، المكاتب التنفيذية، بتسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لتسيير هذه الأنشطة.
1: إذا أتينا للتحدث وإشراك المستمعين في الصورة، لماذا على السلطات المحلية أو السلطة المحلية في المحافظة الاهتمام في ريادة الأعمال والاهتمام بما ينفعهم؟ ما هي المردودات والمنافع للمحافظة أو للدولة من خلال هذا الاهتمام وهذه الأدوار التي تلعبها السلطة المحلية؟
2: السلطة المحلية تهتم بأن تكون محافظة مأرب هي واجهة كل اليمن. الآن مأرب أو محافظة مأرب 25 هي غير مأرب 2015، غير مأرب 2010، غير مأرب 2018، غير مأرب 2020. الآن مأرب نهضة، الآن مأرب بنية تحتية، الآن مأرب التوسع في الأنشطة لريادية الأعمال. السلطة المحلية تهتم بهذا الجانب حتى ترفع من في جانب النمو الاقتصادي، في جانب النمو المهاري والفكري، وأيضا تهتم بكثرة هذه المشاريع لأنها تخفف العبء على السلطة المحلية من حيث تشغيل الأيدي العاملة، من حيث ذهاب البطالة، من حيث تحسن الدخل الفردي. السلطة المحلية معنية بكل ذلك، هذه الهموم تقوم على عاتق السلطة المحلية وأصحاب ريادي الأعمال إذا لم تهتم بهم السلطة المحلية كونهم شريك في السلطة المحلية، نعم، في التنمية والنمو الاقتصادي.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي أبرز تلك المبادرات والتسهيلات التي أصدرتها وشرعتها السلطة المحلية على المكاتب التنفيذية في المحافظة؟
2: بالنسبة لنا كمكتب الصناعة والتجارة أحد فروع السلطة المحلية نتلقى التوجيهات بالنزولات الميدانية لأصحاب ريادي الأعمال والمشاريع الصغيرة وإعطائهم التعليمات والتوجيهات لحتى تكون منتجاتهم صحيحة سليمة تظهر بصورة يعني لائقة وجيدة قد تنافس محليا، ونسعى إلى تطويرها وتحسين جودتها للمنافسة خارجيا. وكذلك توجيهات السلطة المحلية لنا بتسهيل الإجراءات لمنح التراخيص اللازمة، تراخيص التوزيع، تراخيص العمل كالسجل التجاري وغيره، أيضا التراخيص الصناعية. أيضا عندنا أكثر من ترخيص يمنح في هذه الجوانب، فالسلطة معنية بمراقبتنا وأيضا بتوجيهنا إلى أن نقوم بالتسهيلات اللازمة.
1: إذا أتينا للتحدث عن المستثمرين، فأهمية المستثمرين ووجودهم في المحافظة، نرى أن المستثمرين ورواد الأعمال شهد نشاط وتطور في المحافظة. ما هي أبرز الخطوات التي قامت بها السلطة المحلية أو من خلال مكتبكم أو من خلال ما سمعتم لجذب هؤلاء المستثمرين؟
2: السلطة المحلية دائما ما تدعو عبر مكاتبها التنفيذية إلى استمالة المستثمرين واستمالة أصحاب رؤوس الأموال للمحافظة، وتقوم بتقديم التسهيلات أيضا والتطمينات، لأن المستثمر إذا لم يجد ما يطمنه، نعم، ما يطمنه لإقامة مشروعه واستثماره في المكان المخصص، فإنه قد يلجأ إلى البحث عن مكان آخر يجد فيه الطمأنينة ويجد فيه نماء مشروعه واستدامته. فالسلطة المحلية حريصة على دعم المستثمرين بالجانب الأمني، دعم المستثمرين بتسهيل الترخيصات والإجراءات، وأيضا وجدت هناك أراضي ومناطق استثمارية قامت بها السلطة المحلية ومنحتها للمستثمرين، وما وجود شارع البنوك إلا أكبر دليل واضح لتسهيل السلطة المحلية في هذا الجانب فقط.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز المعوقات التي واجهت السلطة المحلية لعمل هذه التسهيلات للمستثمرين أو لرواد الأعمال، ما هي أبرز التحديات والصعاب التي تلقتها السلطة المحلية في خلال هذه التسهيلات التي توفرتها؟
2: ما يواجه السلطة المحلية من معوقات كثيرة جدا. أول عائق هو عدم الاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار الاقتصادي عائق كبير جدا. أيضا من الجانب الأمني، مع أن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتوفير الأمن، إلا أنه ما يزال هناك ما يقلق السلطة المحلية. يعني ما زالت الأوضاع أوضاع حرب، ما زالت الأوضاع أوضاع حصار، ما زالت مآرب محاصرة من جميع الأطراف، ما زالت، وهذا يقلق السلطة المحلية. لكن مع هذا تبحث السلطة المحلية دائما عبر إداريي السلطة المحلية ومسؤولي السلطة المحلية دائما يبحثوا في الحلول الناجحة، وإلى الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفقت السلطة المحلية بقيادة اللواء سلطان العرادة بجعل محافظة مأرب نموذج تجاري، نموذج استثماري، نموذج اقتصادي للمحافظات. ما يعوق السلطة المحلية أيضا تدهور سعر الصرف، يعني وهذا يعني عائد إلى رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة يعني ما أدري إيش الجوانب التي تجعل سعر الصرف يعني إلى هذه الدرجة غير مستقر، وكل يوم العملة المحلية في تدهور، وهذا يقلق السلطة المحلية بحيث أنها لا تستطيع أن تتحكم بالسلع التجارية، لا تستطيع أن تقدم يعني خدمات المسها التاجر والمستهلك البسيط.
1: هل من خلال مكتبكم أو من خلال الرؤية، هل هناك رؤية قامت بها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لعمل رؤية مستقبلية لزيادة عدد المستثمرين وزيادة رواد الأعمال؟
2: قامت السلطة المحلية بعمل خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، وكان مكتب صناعة التجارة مشارك في هذه الخطة. جميع المكاتب في السلطة المحلية قدمت الخطة الاستراتيجية بالنسبة لمكتب الصناعة والتجارة قمنا بتقديم خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات. هذه الخطة من خلالها نسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، نسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، نسعى إلى رفع نسبة المعاناة عن المستهلك، لأن في مكتب الصناعة والتجارة ما يهمنا أولا وأخيرا هو المستهلك. والمستهلك يعني يواجه صعوبة في خاصة في سعر الصرف، سعر الصرف أصبح كارثة، أصبح مؤرق، أصبح يعني شيء. لكن مع هذا ما زالت خطتنا الاستراتيجية بإنشاء المشاريع، بجلب المستثمرين. هناك مشاريع إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة عبر الخطط الاستراتيجية التي قدمت إلى السلطة المحلية. ما زالت الآن قيد الدراسة، ما زالت الآن قيد طلب التمويل. هناك مشاريع الآن مولت وستظهر إن شاء الله في القريب العاجل، وهناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن دعم لإقامتها. هناك أشياء الصرف الصحي والأشياء المؤرقة للمواطن، لكن السلطة المحلية ما زالت قائمة وسائرة في إن شاء الله انتشال هذه الأوجاع المواطن، نسميها أوجاع المواطن أو الأشياء التي تؤرق المواطن. والخطة الاستراتيجية ماشية، اللهم أنه ينقصنا بعض الدعم أو الاستقرار الاقتصادي، بحيث إذا كانت المحافظة استطعت أن تصدر ولو يعني جزء بسيط من ما يستخرج من باطن أرض هذه المحافظة لا عاد بالنفع على المحافظة، لكن تصدير لهذه الأشياء موقف لأسباب سياسية أو غيرها ما ندري إيش.
1: خير إن شاء الله. إذا أتينا للتحدث عن موضوع الصناعة ودور السلطة المحلية في دعم جانب الصناعة، نرى أن هناك مصانع افتتحت في المحافظة، فما هي أبرز التسهيلات التي ساعدت على إنشاء هذه المصانع وأيضا على تساعد الآخرين لإنشاء مصانع أكثر؟
2: بالنسبة للدور الصناعي في المحافظة ليس بالشكل المطلوب، لكن هناك مصانع تم افتتاحها، وهناك وجدنا تسهيلات كثيرة من السلطة المحلية، بحيث أنها أي مشروع استثماري في الجانب الصناعي السلطة المحلية مستعدة لتقديم أي تسهيلات، بل أن هناك أراضي تم منحها من قبل السلطة المحلية، أراضي أوقاف دولة أو من عقارات الدولة تم منحها لبعض أصحاب المشاريع الصناعية. هناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن حلول لها، مثلا كأن يوجد مجمع صناعي في محافظة المأرب، قدمت كثير من الدراسات لإنشاء مجمع صناعي في المحافظة. ما زالت الدراسة لدى السلطة المحلية وما زالوا يتدارسون الأمر. هناك أكثر من موقع يتم إعداده لإنشاء مجمع صناعي يحوي كل الجوانب الصناعية. أيضا وجد حتى يعني أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب العقارات يعني تم التخاطب معهم من قبل السلطة المحلية، ووجد تسهيل بخفض قيمة الإيجار للأراضي لهذه المشاريع، بل أن هناك من ساهم بإعطاء عقارات ودخل شريك مع أصحاب المصانع. أو فالتسهيلات موجودة، وكل يوم المحافظة في ازدهار، كل يوم المحافظة في التقدم.
1: في ظل وجود رجال الأعمال والمستثمرين وهذه المشاريع التي تكبر وتتوسع، ما هي الآثار الإيجابية التي تؤثر إيجابا على السلطة المحلية أو على المحافظة، وكيف تم استغلال هذا الآثار الإيجابي؟
2: هي ما هيش آثار يعني نقول تؤثر على السلطة المحلية، لكنها تدعم السلطة المحلية، تدعم السلطة المحلية بحيث تبرز دور السلطة المحلية، أيضا تحسن صورة السلطة المحلية، تظهر السلطة المحلية بأنها سلطة ناجحة، يعني خلافا أو للمحافظات الأخرى والتي تخضع لضغط الميليشيات أو غيره. فهذه العوائد أو الآثار أو تعود بالإيجاب على السلطة المحلية، بحيث أن تظهر لمن يشاهد أو يطلع على أن السلطة المحلية سهلة، على أن السلطة المحلية ليست بالأمر الصعب بالوصول إليها، فهي أسهل ما يمكن أن تصل إلى مكتب المحافظ، تصل إلى مكتب الوكلاء، وكذلك تجد الوكلاء ومكتب المحافظ يستقبلون أي مستثمر بكل أريحية وبكل ويقدمون ما يستطيعون تقديمه.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز الضمانات التي دائما تتكرر ويحتاجها المستثمر، وساهمت السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية في توفير هذه الضمانات، ما هي أبرز تلك الضمانات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال بتكرار؟
2: بالنسبة للسلطة المحلية لا تطلب الضمانات إلا في حال أنه وجد هناك مثلا مشروع يساهم في البنية التحتية، مثلا كان يأتي مستثمر ليستثمر مثلا في جانب الصرف الصحي، ويأتي بمشروع طويل عريض عنده أبيدياته عنده أولياته عنده، السلطة المحلية تطلب الضمانات لصاحب هذا المشروع بأن يكون عنده مثلا رأس مال، بأن يكون عنده لا يصل إلى نصف المشروع ويتعثر، لا أيوة، أن يكون عنده الآلات والمعدات في هذا الجانب. مثلا إذا كان في أيضا هناك مشاريع كمثلا التي تعطى مثلا للمقاولين كطرقات أو حدائق أو غيرها من هذه الأشياء، ضروري الضمانات، الضمانات ضرورية وتطلبها السلطات المحلية حرصا على تنفيذ المشاريع وعدم إعاقة المشروع أو الوصول إلى المشروع إلى نصف العمل والتوقف بسبب الآلات والمعدات أو غيرها.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي الرسالة التي نطمن فيها المستثمرين ومن يريد الاستثمار في المحافظة أو رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع، ما هي الإجراءات التي تشجع هؤلاء هذه الفئة تحديدا التي تساهم في تنمية المحافظة؟ لأنه نجد أن هناك في مشاريع تفتح وتفشل، قلة الخبرة أو تخوف أو إلى غيره، فما هي المعالجات التي تمت لتشجيع هؤلاء؟
2: بالنسبة للمشاريع التي تفشل أو تظهر وتفشل، هذه ليست مشاريع، هذه عبارة عن جزئيات مشاريع. المشاريع العملاقة في المحافظة ما زالت قائمة على قدم وساق. بالنسبة للمشاريع التي مثلا فشلت أو أنها مثلا ما استمرت أو تعثرت، هي لأسباب قد تعود للشركاء، قد تعود مثلا وقف التمويل من جانب أو هذه الأشياء، لأن كثير ما تعثرت من هذه المشاريع بعدم ترسيمها الترسيم الصحيح وعدم إثبات الشراكة الفعلية. نحن عندنا في مكتب الصناعة والتجارة واجهنا مثل هذه الأشياء، مثلا هناك أسواق تم فتحها من قبل شركاء وخوفا على ظهور أسماء الشركاء أو هذه الأشياء يتحايلون ويجعلونها باسم شخص، ويقوم هذا الشخص بالتملك، وعندما يستفيد يأخذ السجل التجاري باسمه الشخصي، يأخذ التراخيص باسمه الشخصي، يتعامل باسمه الشخصي ويضيع الشركاء، يأتي الشركاء لمحاسبته ومطالبته، عند ذلك يتم توقف المشروع. هذا كان سبب مهم، إثبات الشراكة مهم جدا. نحن حريصين في مكتب الصناعة والتجارة على أن نثبت الشراكة، نثبت نسب الشركة، نثبت رأس مال الشركة، نثبت، هذا شيء مهم جدا. ومن خلالكم أدعو أي مستثمرين أو أي أصحاب رؤوس أموال أو أي أصحاب مشروع على أن يثبتوا شراكاتهم. ونحن في مكتب الصناعة والتجارة يعني حريصين على أن نثبت الشراكة ونعمدها، وعندنا عقود للتأسيس وأنظمة أساسية نثبت فيها الشراكة حتى لا يتعثر المشروع.
1: هل هناك معالجات موجودة في الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لمعالجة مثل هذه الأسباب أو قلة الخبرة أو لتجهيز الشباب للخوض في غمار رحلة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة إلى أن تصبح مشاريع كبرى؟
2: بالنسبة لأصحاب ريادة الأعمال هناك يعني خطط حتى تصبح المشاريع عملاقة، تصبح المشاريع مثلا نحن في مشروع السمسم الآن المنفذ عبر مؤسسة ائتلاف الخير. الآن بدأ مشروع السمسم، كان فكرة صغيرة، كان عبارة عن زراعة سمسم وعمل منتج الزيت. الآن بعد أن تم الدراسة والخوض في هذا المشروع، الآن لنا أكثر من 3 سنوات ونحن في هذا المشروع. الآن أصبح هذا المشروع الصغير سينتج لنا مصانع، ينتج لنا مصنع الحلاوة الطحينية، ينتج لنا مصانع الصابون، ينتج لنا مصانع البودرة، ينتج لنا مصانع السكر، ينتج لنا أكثر من 80 منتج، أكثر من 80 منتج من خلال السمسم. فالمشاريع الصغيرة عندما تتلاقح الأفكار وتحصل على الدعم والتوجيهات والتعليمات تنمو هذه المشاريع بحيث من مشروع صغير. يعني الآن صاحب المعصرة الذي كان مثلا يعصر بالجمل الآن أصبح يعصر بآلة يعني حديثة، كان ينتج مثلا في اليوم إذا أنتج مثلا 20 لتر أو بهذا الحدود، الآن بإمكانه أن ينتج يعني كمية كبيرة جدا. المشاريع تحتاج بس إلى دراسة، تحتاج بس إلى تلاقح الأفكار، والأمور تمشي إلى خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نختم بها حديثنا لهذه الحلقة.
2: من خلال إذاعتكم أدعو زملائنا في المكاتب السلطة المحلية لتسهيل الإجراءات لريادي الأعمال والمستثمرين، أن نحافظ على أي مستثمر جاء برأس ماله إلى هذه المحافظة وجاء بآلاته ومعداته الصناعية وغيرها إلى هذه المحافظة، نحافظ على هذا المستثمر، نقدم له التسهيلات، نستوعب هذا المستثمر، نستوعب ريادي الأعمال، نحاول أن نجعل كل التسهيلات التي تطمن هؤلاء المستثمرين حتى نجلب مستثمرين آخرين وأصحاب مشاريع آخرين إلى المحافظة. المحافظة متسعة وصدرها يتسع الجميع إن شاء الله.
1: في نهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا موصول لك أستاذ عاطف الحاشدي مدير إدارة التخطيط في مكتب الصناعة والتجارة، وأيضا شكرا موصول لجميع مستمعينا على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة ويوم جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

0: المحارب تقدم ببساطة.
1: أهلا وسهلا. نسمع عادة عن قيام القوات الأمنية أو العسكرية بعمليات تمشيط لمناطق محددة، فماذا يقصد بعمليات التمشيط؟ ببساطة، عملية التمشيط هي عملية عسكرية أو أمنية تقوم على التفتيش الدقيق والتلقائي لمنطقة ما بكل تضاريسها ومنشآتها، بحثا عن مطلوبين أو أسلحة أو ذخائر أو معدات يستخدمونها أو منتجات أو بضائع يخشى وقوعها في أيدي أشخاص خارجين عن القانون. هناك أنواع لعمليات التمشيط. أولها عمليات التمشيط الأمنية، حيث تنفذ قوات الأمن عادة عمليات تمشيط بحثا عن خارجين على القانون وهم في حالة فرار، وقد يكون التمشيط استكمالا لعملية أمنية لم تمكن من القبض على المطلوبين وبالتالي تجري ملاحقتهم، ثم يبدأ التمشيط عند اختفائهم أو ورود معلومات عن مكان يختبئون فيه أو يخفون معدات مرتبطة بالعملية كالأسلحة أو البضائع أو الذخائر. ثانيا عمليات التمشيط العسكرية، حيث يتولى الجيش عمليات التمشيط خارج نطاق المدن لاستهداف عصابات خطيرة ذات تسليح قوي وفي مناطق نائية جدا، يتطلب الوصول إليها والقدرة على المواجهة المسلحة فيها إمكانيات عسكرية قد لا تتوافر لأجهزة الأمن العادية والخفيفة التسليح. وقد تكون عمليات التمشيط التي ينفذها الجيش موجهة ضد حركة تمرد عسكرية لها ترسانة عسكرية كبيرة وقوات ضاربة لا قبل للشرطة بها. ومن الأمثلة على هذا النوع عمليات الجيش الكولومبي ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية في الأدغال التي تتخذ منها الحركة الماركسية معاقل لها. وفي أفغانستان والعراق ينفذ جيشاء البلدين بدعم عسكري واستخباراتي أمريكي ودولي عمليات تمشيط من حين لآخر تستهدف عناصر حركة طالبان في الحالة الأفغانية ومقاتلي تنظيم القاعدة في الحالة العراقية. وقد تستهدف عمليات التمشيط العسكرية عصابات تهريب المخدرات، ومن أمثلة ذلك العمليات التي تنفذها القوات الخاصة الأمريكية في كولومبيا وبعض دول جوارها في مسعى لنقل حرب مكافحة تهريب المخدرات إلى معاقل هذه العصابات خارج الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، تشن عمليات التمشيط عادة بناء على توفر معلومات استخباراتية تمكن أجهزة الأمن أو الجيش من تقدير حجم التهديد المترتب على العملية وقدرات الجهة المستهدفة وطبيعة المنطقة الجغرافية. كما لابد من معرفة ما إن كان المطلوبون يحظون بسند شعبي في مناطق وجودهم وحجم هذا السند، وما إن كان مؤهلا للتحول إلى تمرد شعبي عارم. وتقع على قيادة عملية التمشيط مسؤولية اختيار القوات المناسبة وكذلك الأسلحة المواتية وعدد القوات التي يلزم زج بها في العملية لضمان نجاحها. تترتب على عمليات التمشيط مخاطر جمة، فالقوات العسكرية أو الأمنية تكون خلالها في مواجهة عدو غير مرئي وقدراته القتالية وعتاده غير معروفين على وجه الدقة، وهو ما قد يعرض العناصر المشاركة لخطر كبير، كما أن احتمال لجوء المطلوبين إلى استخدام الألغام مسألة واردة. وفضلا عن هذه العوامل، فإن احتمال أن يحظى المطلوبون بسند من السكان يعقد مهمة القوات المكلفة بتنفيذ العملية، كما أن احتمال سقوط ضحايا أبرياء في العملية يعتبر إشكالا كبيرا وعلى نطاق أكبر، فإن فشل العملية تكون له تداعيات سياسية كبيرة في أغلب الأحيان. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه ببساطة عمليات التمشيط سواء العسكرية أو الأمنية. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد يطل علينا من مأرب، يحمل معه ضوءا جديدا وأملا جديدا وحكايات كثيرة تنتظر أن تروى. صباح الخير من إذاعة مأرب، وصباحكم أنتم مستمعين الأعزاء أينما كنتم وأينما استحبكم هذا الصباح. هنا نلتقي بكم في بداية يوم جديد لنرافقكم بالكلمة والصوت ونشارككم تفاصيل صباح حافل بالفقرات المتنوعة والمعلومات والحكايات.
4: إذن أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأسعد الله صباحك عزيزي محمد، ومعكم قهوة مأربية، قهوة ليست مجرد فنجان على طاولة بل حكاية صباح، ذاكرة مكان وتفاصيل من حياتنا اليومية. في قهوة مأربية نفتح معكم أكثر من نافذة، نافذة على الخبر وأخرى على الفن والذاكرة ومساحة للمعلومة وأخرى نطل منها على الأدب، ونمنح الابتسامة مكانها في صباحكم. سنبدأ معكم بأبرز ما يستحق أن نعرفه، ثم نعود بكم إلى محطتنا الماضي، ولأن الصباح لا يحتاج إلى الكثير حتى يكون جميلا، قد تكفي قهوة ساخنة ونفس هادئ وكلمة طيبة.
3: بالطبع رحمة، صباح الخير، وصباح الخير لكم أنتم مستمعينا الكرام. وفي هذا الصباح قد نترك فرصة خلفنا ونترك ما أثقلنا بالأمس ونبدأ يومنا بقلب أخف ونظرة أكثر اتساع للحياة. لا نعرف ماذا سيحمل هذا اليوم، لكننا نعرف أن بدايته بين أيدينا، نستطيع أن نجعل منه يوما مختلفا بكلمة، بابتسامة، بموقف طيب ومعروف، أو حتى بقرار صغير نأخذه لأنفسنا. ومهما ازدحمت الأيام تبقى التفاصيل البسيطة قادرة على أن تمنحنا شيئا من الجمال. من هنا من مأرب ومن أثير إذاعة مأرب نبدأ صباحنا معكم.
4: نعم، نحن هنا لنصنع معكم من دقائق الصباح مساحة خفيفة مفيدة وقريبة منكم، صباح له مذاق مختلف. وصباح الخير من إذاعة مأرب، وصباحكم خير وطمأنينة وبركة. سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج.

0: مستمعينا، سعال يظهر في البيت ثم عطاش ثم يبدأ المرض بالانتقال من شخص إلى آخر، لكن كل كحة أو حرارة تعني أن الأمر بسيط ويمكن تجاهله. فالالتهابات التنفسية شائعة وقد تبدأ بأعراض متشابهة لكنها لا تكون بنفس الخطورة عند الجميع، فكيف نحمي الأسرة ومتى نعرف أن المريض يحتاج إلى رعاية طبية؟
1: نعم محمد، للبداية التي لا ينبغي تجاهلها انسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال والتعب والحرارة، ومن الأعراض الشائعة للعدوى التنفسية قد تظهر أيضا الصداع وآلام الجسم وأحيانا القيء أو الإسهال. ووجود هذه الأعراض لا يعني وحده تحديد نوع العدوى، لذلك لا ينبغي الاعتماد على تشخيص السبب. الأهم هو متابعة تطور الحالة والانتباه إلى أي تدهور واضح. إذن لماذا تنتشر داخل البيت بسرعة؟ أولا لأن الشخص المصاب قد ينقل الفيروسات التنفسية لمن حوله أثناء فترة المرض، والقرب من شخص الذي أعراض تنفسية يزيد فرص انتقال العدوى خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. لذلك عندما يمرض أحد أفراد الأسرة يصبح تقليل الاحتكاك المباشر وتهوية المكان من الخطوات المفيدة، والنظافة الجيدة لليدين والأسطح كثيرة الاستخدام تضيف طبقة أخرى من الحماية.
0: بالطبع رحمة، وعدنا ما تتحسن الأعراض بشكل عام ويزول ارتفاع الحرارة لمدة 24 ساعة على الأقل من دون استخدام أدوية خافضة للحرارة، يمكن العودة تدريجيا إلى النشاط المعتاد مع الاستمرار في اتخاذ احتياطات إضافية لعدة أيام. أما الأشخاص الذين لديهم عوامل تزيد خطر المضاعفات فمن الأفضل أن يحصلوا على المشورة الطبية في وقت مبكر. أما عن الوقاية، عادة وليست إجراء مؤقتا، لا تنتظر حتى ينتشر المرض داخل المنزل حتى تبدأ بالوقاية. غسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة وتجنب المخالطة القريبة مع الشخص المصاب، كل عادة يومية يمكن أن تقلل انتقال العدوى. كمان الحصول على اللقاحات الموصى بها بحسب العمر والحالة الصحية يساعد في تقليل خطر الإصابة الشديدة ببعض الأمراض النفسية أو التنفسية.
1: نعم كذلك، لا توجد وسيلة واحدة تمنع كل العدوى، لكن اجتماع عدة عادات صحية يصنع فرق مهم. لهذا تبقى الوقاية عادة يومية وليست إجراء نلجأ إليه بعد انتشار المرض. إذا متى تصبح المسألة أكثر جدية؟ فصعوبة التنفس وألم الصدر من العلامات التي تستدعي طلب رعاية طبية عاجلة. كما ينبغي عدم تجاهل تدهور الحالة بعد تحسنها أو استمرار الأعراض بصورة مقلقة. فالأطفال الصغار جدا وكبار السن من لديهم أمراض مزمنة قد يكونوا أكثر عرضة للمضاعفات، لذلك لا نعتمد على قاعدة واحدة للجميع، بل ننظر إلى العمر والحالة الصحية وشدة الأعراض.
0: بالطبع مستمعينا، فراحة المريض وتقليل المخالطة وتهوية المنزل والاهتمام بالنظافة ومراقبة الأعراض خطوات بسيطة لكنها تصنع فرقا. والأهم أن نعرف متى يمكن متابعة الحالة بهدوء ومتى تكون زيارة الطبيب ضرورية. فالصحة داخل الأسرة مسؤولية مشتركة، والوقاية لا تبدأ عند انتشار المرض بل تبدأ من العادات التي نمارسها كل يوم. قد تبدو العدوى التنفسية بعرض بسيط، لكن الوعي بطريقة التعامل معها يمكن أن يمنع كثيرا من المشكلات. فلنعتني بأنفسنا ونحافظ على من حولنا ولنتعامل مع المرض بهدوء ومسؤولية. فحين نحمي أنفسنا فإننا لا نحمي أنفسنا فقط، بل نحمي أسرتنا ومجتمعنا بالكامل. يا مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كما لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى فصل ثم نعود.

0: عدنا إليكم من جديد عبر إذاعة مارب ومن قهوة ماربية. ننتقل الآن إلى مساحة مختلفة قليلا، مساحة نقترب فيها من تفاصيل نعيشها جميعا لكننا ربما لا نتوقف عندها كثيرا. موضوعنا اليوم يبدو بسيطا للوهلة الأولى، لكنه يرتبط بطريقة حياتنا اليومية وبالطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا، وهي الراحة. خلونا نسأل أنفسنا أعزائي المستمعين سؤال بسيط: متى كانت آخر مرة جلست فيها دون أن تفعل شيء، دون هاتف، دون عمل، دون قائمة مهام، ودون أن تشعر أنك يجب أن تستغل كل دقيقة في شيء مفيد؟ ربما ستكتشف أن الإجابة ليست سهلة، لأننا اعتدنا أن يكون الإنسان مشغولا طوال الوقت، وكأن الانشغال أصبح دليل على النجاح والاجتهاد.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، فنحن نعيش في وقت أصبحت فيها السرعة جزءا من حياتنا. نستيقظ على تنبيهات، نبدأ يومنا بالرسائل والأخبار، ننتقل من مهمة إلى أخرى، وبين كل مهمة وأخرى نمسك الهاتف، نتابع شيئا، نرد على شخص، نفتح تطبيقا، ثم نكتشف أن ساعات مرت دون أن نشعر بها. وحتى عندما نقرر أن نرتاح نبحث عن شيء يشغلنا. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل كل وقت لا ننتج أو كل وقت لا نتج فيه شيئا هو وقت ضائع؟ وهل الجلوس بهدوء أو شرب القهوة أو المشي قليلا أو حتى النظر من النافذة يعني أننا نهدر وقتنا، أم أن الراحة جزءا أساسيا من قدرتنا على الاستمرار؟ الحقيقة أن الإنسان ليس آلة عمل بلا توقف، فالجسد يحتاج إلى النوم، والعقل يحتاج إلى الهدوء، والمشاعر تحتاج إلى مساحة نبتعد فيها قليلا عن الضغوط. وكما أن الهاتف مهما كان قوة بطاريته يحتاج إلى الشحن، نحن أيضا نحتاج إلى أن نتوقف من وقت إلى آخر حتى نستعيد طاقتنا.
0: نعم، لكن المشكلة أننا أحيانا لا نعرف كيف نرتاح. قد نجلس لكن عقولنا تظل منشغلة بما علينا فعله. قد نذهب إلى النوم لكننا نبدأ بمراجعة أحداث اليوم والتفكير في الغد. قد نجتمع مع أهلنا لكن الهاتف يبقى حاضرا بيننا. هكذا يصبح الجسد في حالة راحة بينما العقل لا يزال يعمل. الأغرب من ذلك مستمعينا أننا أحيانا نشعر بالذنب عندما نرتاح. نقول لأنفسنا: كان يمكنني أن أقرأ، كان يمكن أن أتعلم، وكان يمكن أن أنجز شيء آخر. وكان الإنسان لا يستحق أن يتوقف إلا بعد أن ينتهي من كل شيء، مع أننا نعرف أن كل شيء لن ينتهي أبدا. فالراحة ليست كسل، والجلوس قليلا لا يعني أنك شخص غير منتج. هناك فرق كبير بين أن تهرب من مسؤولياتك وبين أن تأخذ استراحة تساعدك على العودة إليها بطاقة أفضل. الكسل يجعلك تؤجل ما تستطيع فعله، أما الراحة الحقيقية فتعطيك القدرة على أن تفعل ما عليك فعله دون أن تستنزف نفسك.
1: بالطبع رحمة، ولذلك ربما نحتاج إلى أن نغير نظرتنا إلى الراحة. ليس مطلوبا أن تكون كل دقيقة من يومنا مليئة بالإنجاز، فهناك وقت للعمل ووقت للتعلم ووقت للعائلة ووقت للهدوء. والتوازن لا يعني أن نقضي ساعات متساوية في كل شيء، بل أن نعرف متى نحتاج إلى كل جانب من جوانب حياتنا. تخيل عزيزي المستمع أنك قضيت يوما كاملا في العمل والدراسة، ثم عدت إلى المنزل وأنت تشعر بالتعب. بدلا أن تضغط على نفسك لأنك لم تنجز المزيد، امنح نفسك فترة قصيرة للهدوء. تناول قهوتك، تحدث مع أهلك، اخرج قليلا للهواء، أو اجلس في مكان هادئ بعيدا عن الهاتف. هذه الدقائق ليست بالضرورة وقتا ضائعا، فقد تكون هي التي تجعلك قادرا على إكمال يومك بطريقة أفضل. والأمر لا يحتاج إلى خطة معقدة. جرب اليوم 10 دقائق فقط مع بداية الشهر. اغلق الإشعارات، ضع الهاتف جانبا، واجلس دون أن تحاول ملء كل ثانية بشيء. في البداية ربما تشعر بالملل، وربما تمتد يدك تلقائيا إلى الهاتف، وهذا طبيعي لأننا اعتدنا أن يكون هناك دائما شيئا يشغلنا.
0: وهناك أمر مهم أيضا إضافة إلى ما ذكرت محمد، هناك جانب مهم هي الراحة. لا تعني دائما أن نجلس بلا حركة. أحيانا يكون المشي راحة، والحديث مع شخص نرتاح له راحة، والجلوس مع العائلة راحة، الابتعاد قليلا عن مواقع التواصل أيضا راحة. والمهم أن يكون الشيء الذي نفعله يمنحنا شعورا بالهدوء بدل أن يضيف إلى عقولنا مزيدا من الضجيج. لذلك إذا شعرت عزيزي المستمع اليوم أنك متعب، لا تنتظر حتى تصل إلى مرحلة الإنهاك الكامل حتى تسمح لنفسك بالتوقف. وإذا احتجت إلى استراحة فلا تجعل الشعور بالذنب يمنعك منها. خذ وقتك، اهدى، ثم عد إلى ما عليك فعله. لأن الاستمرار لا يعني أن نمضي بأقصى سرعة طوال الوقت، وإنما أن نعرف متى نسرع ومتى نهدأ.
1: وفي النهاية ربما لا نحتاج دائما إلى المزيد من الوقت بقدر ما نحتاج إلى أن نحسن استخدام الوقت الذي لدينا. نحتاج أن نتعلم متى نعمل ومتى نتوقف، ومتى نترك الهاتف جانبا، ومتى نسمح لأنفسنا أن نعيش في اللحظة دون أن نفكر فيها بعدها. فلا تجعلوا الراحة شيئا تشعرون بالذنب تجاهها. اعطوا أنفسكم مستمعين الكرام مساحة للتنفس، لأن الإنسان الذي يعرف كيف يتوقف قليلا يستطيع أن يعود إلى الطريق بتركيز أكبر وطاقة أفضل. وتذكروا دائما، التوقف أحيانا ليس ابتعادا عن الطريق، بل هو ما يساعدنا على مواصلة الطريق.
0: إذن كانت هذه فقرتنا في التنمية الذاتية. نترككم الآن مع الفاصل، وبعد نعود إليكم بفقرة جديدة وموضوع مختلف، فابقوا معنا.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا وسر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

الأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب.

0: إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء. ننتقل إلى فقرتنا الاجتماعية ونتوقف اليوم عند سلوك بسيط في ظاهرة لكنه قادر على أن يصلح علاقة أو يزيد المسافة بين شخصين، الاعتذار.
1: بالطبع رحمة، كلنا نخطئ وهذه حقيقة لا نحتاج إلى كثير من الشرح. قد نقول كلمة في لحظة غضب أو نتخذ موقفا دون أن نفكر في أثره، أو نتعامل مع شخص بطريقة لم تكن مناسبة، وبعد أن تهدأ الأمور قد نكتشف أننا أخطأنا. لكن المشكلة تبدأ عندما نعرف ذلك ولا نملك الشجاعة الكافية لنقول أنا أخطأت. إذن لماذا أصبح الاعتذار صعبا عند بعض الناس؟ ربما لأن البعض تربى على فكرة أن الاعتذار يقلل من قيمة الإنسان، وأن الشخص الذي يتراجع عن موقفه يبدو ضعيفا أمام الآخرين. بينما الحقيقة أن الاعتراف مستمعينا بالخطأ يحتاج إلى قدر من الشجاعة، لأن الإنسان هنا لا يحاول تبرير نفسه بل يقف أمام خطأه كما هو.
0: أحيانا أعزائي المستمعين لا يكون السبب هو الكبرياء فقط، هناك من يخاف أن يعتذر لأن اعتذاره قد يستخدم ضده لاحقا، أو يخشى أن يظن الطرف الآخر أنه انتصر في الخلاف، وهناك من ينتظر أن يبدأ الطرف الآخر فيبقى كل شخص في مكانه ويصبح الصمت هو اللغة الوحيدة بينهما. المشكلة أن الخلافات الصغيرة لا تبقى دائما صغيرة، كلمة قاسية لم نعتذر عنها قد تتحول إلى جفا، وموقف عابر قد يصبح سبب في انقطاع علاقة كانت لسنوات، ومع مرور الوقت لا يعود السؤال من كان على حق، بل يصبح السؤال لماذا تركنا الأمر يصل إلى هنا.
1: بالطبع رحمة، لكن الاعتذار أيضا ليس مجرد كلمة نقولها حتى تنتهي المشكلة. في الاعتذار الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالخطأ، ثم فهم أثره على الطرف الآخر، ثم محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. فإذا الاعتذار الإنسان ثم عاد إلى تصرف نفسه في كل مرة، فقد تحولت كلمة الاعتذار إلى مجرد عادة لا تحمل معناها الحقيقي. وهناك فرق أيضا بين الاعتذار وبين التنازل عن الكرامة. فعندما تعتذر عن خطأ ارتكبته فأنت لا تتنازل عن نفسك ولا تعترف بأن الطرف الآخر محق في كل شيء، أنت فقط تعترف بالجزء الذي يخصك من المشكلة. ويمكن للإنسان أن يقول أنا أخطأت في هذا التصرف، لكن هناك أمور أخرى أختلف معك فيها. وفي العلاقات القريبة سواء داخل الأسرة أو بين الأصدقاء أو الزملاء، تصبح القدرة على الاعتذار أكثر أهمية، لأن القرب لا يعني أننا لن نختلف، بل يعني أننا نحتاج إلى طريقة صحية للتعامل مع الاختلاف. فأحيانا كلمة سامحني تأتي متأخرة، لكنها تظل أفضل من أن تأتي أبدا. وأحيانا لا نستطيع إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه، لكن الاعتذار الصادق قد يخفف أثر ما حدث ويمنح الطرف الآخر شعورا بأن ألمه لم يكن تجاهلا متعمدا.
0: نعم، ومن الجانب الآخر علينا أيضا أن نتعلم كيف نقبل الاعتذار عندما يكون صادقا. قبول الاعتذار أعزائي المستمعين لا يعني أن ننسى ما حدث فورا، ولا يعني أن نعيد الثقة في لحظة واحدة. بعض الجروح تحتاج وقت، وبعض العلاقات تحتاج إلى أفعال تثبت أن الاعتذار كان حقيقي بالفعل. وفي النهاية الإنسان الناضج ليس هو الذي لا يخطئ، لأن الخطأ جزء من طبيعة البشر، وإنما هو الذي يستطيع أن يراجع نفسه عندما يخطئ وأن يقول بوضوح نعم أخطأت. ربما أجمل ما في الاعتذار أنه لا يحتاج إلى كلمات كثيرة، فأحيانا تكون جملة واحدة صادقة قادرة على فتح باب أغلقه العناد طويلا. لذلك عندما نخطئ لا نحتاج دائما إلى البحث عن مبررات طويلة ولا إلى انتصارات أو انتظار أن يبدأ الآخر. إذ كان الخطأ منا فالاعتذار منا أيضا، وإذا كانت العلاقة تستحق أن نحافظ عليها فلا ينبغي أن يكون الكبرياء أقوى منها.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه فقرتنا، فقرة اجتماعية من قهوة مغربية عبر أثير إذاعة مأرب. نتمنى لكم الحب والسلام مع من تحبون. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وصولا إلى فقرة المنوعات.
1: نعم، نعود إليكم الجديد ونأخذكم هذه المرة في جولة مختلفة بين تفاصيل كأس الخليج خليجي 27، بطولة جمعت 8 منتخبات في جدة وبدأت معها الحكاية قبل أيام، حتى وصلنا اليوم إلى ختام دور المجموعات وبقية 4 منتخبات فقط تواصل البحث عن الكأس.
0: ومن بين كل هذه التفاصيل تبقى حكاية منتخبنا الوطني اليمني حاضرة حتى الأمس. حكاية بدأت بخسارتين وانتهت بخماسية، لكن قبل أن نصل إلى تلك الخماسية دعونا نعود قليلا إلى البداية. ففي 23 من سبتمبر دارت صافرة افتتاح البطولة وكانت البداية من المجموعة الأولى، حيث تعادل منتخب العراق وعمان بهدف لمثله، ثم حققت السعودية الفوز على الكويت بهدف دون مقابل. الكويت الذي حصل على الكأس أكثر من 10 مرات، وفي اليوم التالي وصل الدور إلى المجموعة الثانية وكان منتخبنا الوطني على موعد مع الإمارات. لم تكن البداية التي يتمنى الجمهور اليمني أن يراها 4 أهداف إماراتية مقابل لا شيء. وفي المباراة الأخرى فازت قطر على البحرين بهدف دون مقابل. انتهت الجولة الأولى، لكن البطولة كانت لا تزال في بدايتها وكل شيء كان قابل للتغيير. جاءت الجولة الثانية، العراق يفوز على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والسعودية تواصل انتصاراتها وتتغلب على عمان بثلاثة أهداف دون مقابل. أما اليمن فتدخل مواجهة جديدة أمام قطر، محاولة يمنية لكن الهدف القطري جاء وحيدا، وانتهت المباراة بفوز قطر بهدف دون مقابل.
1: نعم، وفي المباراة الأخرى فازت الإمارات على البحرين بثلاثة أهداف نظيفة، وهنا بدأت الحسابات تظهر بوضوح. الإمارات 6 نقاط، قطر 6 نقاط، اليمن بلا نقاط، والبحرين بلا نقاط. ومع هذه النتائج أصبحت بطاقاتنا للتأهل في المجموعة الثانية من نصيب الإمارات وقطر قبل الجولة الأخيرة. بذلك لم تعد مباراة اليمن والبحرين تحمل حسابات التأهل، لكنها كانت تحمل شيئا آخر، كانت تحمل فرصة لمنتخبنا ليقول كلمته الأخيرة، كانت تحمل فرصة للبحرين أيضا لتغادر البطولة بانتصار. وهنا بدأت واحدة من أجمل حكايات اليمن في هذه النسخة.
0: بطبع رحمة، البحرين سجلت أولا في الدقيقة 7 في مباراة الأمس، هدف مبكر جعل البداية تبدو امتدادا للمبارتين السابقتين. لكن منتخب اليمن هذه المرة كان لديه رد مختلف. ناصر محمودة يسجل التعادل في الدقيقة 18، ثم عاد عبد الواسع المطري في الدقيقة 31 يضع اليمن في المقدمة، وبعده رامي الوسماني في الدقيقة 40، ثم عاد العباس في الدقيقة 44. 4 أهداف، نعم 4 أهداف يمنية في شوط واحد. منتخب تأخر بهدف، أنهى الشوط الأول متقدما بأربع أهداف مقابل هدف. وفي الشوط الثاني حاولت البحرين العودة ونجحت في تقليص الفارق بهدف ثاني. أصبحت النتيجة 4 أهداف لليمن مقابل هدفين للبحرين، وبقيت المباراة مفتوحة حتى جاءت اللحظة الأخيرة في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع. رامي الوسماني يظهر من جديد ويسجل الهدف الخامس.
1: وهكذا بدل أن تكون المباراة مجرد مواجهة تحصيل حاصل أصبحت ليلة يمنية لا تنسى. منتخبنا لم يتأهل لكنه أنهى مشواره بانتصار، ولم يكتفي بانتصار عادي بل بخمسة أهداف، 3 نقاط أضافها إلى رصيده وضعته في المركز الثالث بالمجموعة الثانية خلف الإمارات وقطر. اللافت أن هذا الانتصار جاء أمام البحرين للمرة الثانية على التوالي في كأس الخليج. في خليجي 26 فاز اليمن بهدفين مقابل هدف، وفي خليجي 27 جاء الانتصار أكبر، 5 أهداف مقابل هدفين، وكأن المنتخب اليمني

0: قرر أن يقول في آخر مباراة إذا كان لابد من الوداع فليكن وداعا بصوت مرتفع. أما بقية حكاية البطولة فقد حملت هي الأخرى شيئا من المفاجآت.
1: بالطبع إذن السعودية أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة 9 نقاط مع 3 مباريات وحجزت صدارة المجموعة الأولى وهي المستضيفة، وعمان خطفت البطاقة الثانية بعد أن تساوت مع العراق في النقاط وفارق الأهداف ليحسم التأهل بالقرعة. وفي المجموعة الثانية تصدرت الإمارات وجاءت قطر ثانية، وبذلك أصبحت الصورة الأخيرة لدور المجموعات واضحة. السعودية تواجه قطر والإمارات تواجه عمان. 4 منتخبات بقيت في الطريق إلى الكأس ومباراة فقط تفصلنا عن معرفة طرفي النهائي. أما اليمن فقد انتهت حكايته في هذه النسخة، لكنها انتهت بطريقة ربما لم يتوقعها أحد بعد البداية. خسر أمام الإمارات، خسر أمام قطر، وهناك كان ظلم تحكيمي، ثم 5 أهداف أمام البحرين. وفي كرة القدم أحيانا لا تستطيع تغيير النهاية، لكن تستطيع أن تختار كيف تصل إليها. واليمن وصل إلى النهائي في خليج 27 بخماسية. من جدة بدأت الحكاية وفي جدة انتهت حكاية منتخبنا، لكن آخر ما تركه اليمن في هذه البطولة لم يكن خسارة، بل نتيجة ستبقى حاضرة في الذاكرة. اليمن 5 والبحرين 2. أما خليج 27 فما زالت حكايته مستمرة، السعودية وقطر في مواجهة والإمارات وعمان في مواجهة أخرى، وبعدها سيكون للنهائي حكاية جديدة وللكأس بطل جديد أو بطل يواصل الاحتفاظ بحلمه. إذن مستمعينا لخصنا لكم بداية خليج 27 إلى يومنا هذا. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نعود بكم إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.
1: ماذا لو أصبح الطالب يملك في هاتفه معلما يجيب عن سؤاله في ثواني؟ وماذا لو أصبحت الآلة قادرة على شرح الدرس وتصحيح الخطأ واقتراح الحل؟ أعزائي المستمعين، قد يبدو المشهد وكأنه مستقبل التعليم الذي انتظرناه طويلا، لكن خلف هذا التطور سؤال أكبر: هل نستخدم التقنية لكي يتعلم أبناؤنا أكثر، أم نسمح لها بأن تتعلم بدلا عنهم؟
0: نعم، لم يعد الذكاء الاصطناعي فكرة بعيدة نتحدث عنها في أفلام المستقبل، لقد دخل إلى المدرسة والواجب والبحث وحتى طريقة أعداد الدروس، وأصبح الطالب قادرا على الوصول إلى شرح سريع لموضوع كان يحتاج سابقا إلى ساعات من البحث. وهذه السرعة تحمل فرصة حقيقية، خصوصا عندما تستخدم التقنية لتبسيط المعلومة ومساعدة الطالب على فهم ما يصعب عليه. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الإجابة الجاهزة أهم من رحلة الوصول إليها، فالطالب الذي يحصل دائما على الحل قد يعرف ماذا يكتب، لكنه قد لا يعرف كيف يفكر عندما لا يجد الحل أمامه. وهنا تتحول القضية من سؤال تقني إلى سؤال تربوي: ماذا نريد من التعليم أن يصنع في أبنائنا؟ إليك رحمة.
1: نعم، في الماضي كان الخطأ جزء طبيعي من التعلم، يحاول الطالب يخطئ، يبحث ثم يعيد المحاولة. أما اليوم فقد يستطيع أن يتجاوز كل هذه المراحل بضغطة واحدة ويحصل على إجابة تبدو كاملة. لكن الخطأ ليس دائما عدوا للتعلم، بل قد يكون المعلم الذي لا يمكن الاستغناء عنه. من خلاله يتعلم الطفل الصبر والمراجعة والبحث والاعتراف بأنه لا يعرف كل شيء. التقنية تستطيع أن تختصر الوقت، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان التجربة نفسها التي تصنع شخصية هذا الطفل. لذلك ربما لا يكون السؤال كيف نجعل الطالب أسرع، بل كيف نجعله أعمق فهما. وهنا يظهر دور المعلم بصورة مختلفة، فوجود الذكاء الاصطناعي لا يعني أن المعلم أصبح أقل أهمية. على العكس، كلما أصبحت المعلومة متاحة بسهولة ازدادت أهمية الشخص الذي يساعد الطالب على فهمها وتقييمها. المعلم يستطيع أن يسأل: لماذا اخترت هذه الإجابة؟ ومن أين حصلت على هذه المعلومة؟ وهل تستطيع الدفاع عنها؟
0: أصدقائنا المستمعين، هذه الأسئلة لا تبحث عن الإجابة فقط، بل تدرب العقل على التفكير والتحليل. فالمدرسة في المستقبل لن تكون مجرد مكان للحصول على المعلومات، لأن المعلومات أصبحت في كل مكان. ستكون مكانا يتعلم فيه الإنسان كيف يستخدم المعلومات دون أن يصبح أسيرا لها. أما الأسرة فلها دور لا يقل أهمية، لأن علاقة الطفل بالتقنية لا تبدأ عند باب المدرسة ولا تنتهي عند انتهاء الواجب. فالطفل يحتاج إلى من يعلمه أن كل إجابة تظهر على الشاشة ليست بالضرورة صحيحة، ويحتاج إلى أن يفهم أن استخدام التقنية للمساعدة في شيء والاعتماد عليها في كل شيء آخر. والأهم أن يشعر بأن الخطأ ليس عيبا، وأن عدم معرفة الإجابة في البداية أمر طبيعي. فالطفل الذي يخاف من الخطأ قد يبحث دائما عن أقصر طريق للهروب منه، بينما الطفل الذي يتقبل الخطأ يتعلم كيف يتجاوزه. وهنا تصبح التربية الرقمية جزءا من التربية نفسها، لا موضوعا منفصلا عنها. لكن التطور التقني يضع أمامنا سؤالا أكبر: إذا كانت الآلات ستقوم بالمزيد من المهام التي أعتدنا أن يقوم بها الإنسان، فما المهارات التي يجب أن نركز عليها؟ ربما يصبح التفكير النقدي أهم من حفظ المعلومات، والقدرة على حل المشكلات أهم من تكرار الإجابات، وربما تصبح القدرة على الحوار والإبداع والعمل الجماعي واتخاذ القرار من أهم ما يحتاجه جيل المستقبل.
1: بالفعل، فالأداة يمكن أن تعطيك اقتراح، لكنها لا تستطيع أن تعيش نتائج قرارك نيابة عنك. ويمكنها أن تنتج أيضا نص، لكنها لا تستطيع أن تمنح النص تجربة إنسانية خاصة. وهنا يجب أن يكون هدف التعليم واضح: أن يجعل الإنسان أكثر قدرة على استخدام التقنية، لا أكثر اعتمادا عليها. ولأن التقنية تتغير بسرعة أعزائي المستمعين، فإن القوانين والمناهج وحدها لن تكون كافية إذا لم يتغير معها وعي المجتمع. نحن بحاجة إلى معلم يعرف حدود الأداة، وطالب يعرف كيف يستخدمها، وأسرة تفهم مخاطرها وفوائدها. والأهم أن نتوقف عند التعامل أو عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره إما خطر يجب منعه أو حلا سحريا يجب الاعتماد عليه. فالحقيقة أكثر توازناً، فهو أداة قوية، وقيمة هذه الأداة تتوقف على الطريقة التي نستخدمها بها، وكلما كانت الأداة أكثر قدرة أصبحت مسؤولية الإنسان في استخدامها أكبر. فالمشكلة ليست أن الآلة أصبحت ذكية، المشكلة أن الإنسان قد يتوقف عن استخدام ذكائه.
0: وفي النهاية مستمعين الأعزاء، لن يكون مستقبل التعليم معركة بين الكتاب والشاشة ولا بين المعلم والآلة، بل سيكون اختبار لقدرتنا على الجمع بين أفضل ما تمنحه التكنولوجيا وأفضل ما يملكه الإنسان. نريد طالبا يستخدم الذكاء الاصطناعي ليسأل أكثر ويفهم أكثر ويبحث بصورة أسهل وأفضل، لا طالبا يتوقف عن التفكير لأنه وجد إجابة سريعة وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. ونريد مدرسة لا تخاف من التقنية لكنها لا تسمح لها أيضا بأن تسحب منها رسالتها الأساسية. فالتعليم ليس أن نعرف الإجابة فقط، بل أن نعرف لماذا هي صحيحة وكيف وصلنا إليها وماذا نفعل بها عندما ننجح في ذلك. تصبح التكنولوجيا وسيلة لصناعة عقل أقوى لا بديلا عن العقل. قد تتغير أدوات التعليم وقد تتغير طريقة الوصول إلى المعرفة، لكن الإنسان سيبقى هو الغاية. فنعلم أبناءنا كيف يستخدمون التقنية دون أن نسمح للتقنية بأن تستخدم عقولهم بدلا منهم. فالمستقبل لا يحتاج فقط إلى جيل يجيد التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بل إلى جيل يعرف متى يستخدمه وكيف يفكر من دونه، لأن أعظم تقنية يمكن أن نطورها ستظل عقلا بشريا يعرف كيف يسأل. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. يا أمان الله.

0: حركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال.
7: ارجعوا لدن مدرسة شأننا بالحوثيين.
6: خطفوا الشيوخ والشباب.
8: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم.
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم. السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، والتي نستعرض فيها قيام جماعة الميليشيا الحوثية بهدم وتدمير المساجد، ابتداء من مساجد دماج في صعدة شمالا وصولا إلى مساجد كريتر في عدن جنوبا.
9: وريحب
10: غو
9: هيا عد قماو
10: النقو
9: قوموا نفجر الجامع.
10: ها قد عاد تفجر الحال،
9: ما رايكم نفجر انتو داخل؟
10: لا لا عنكم، يلا يلا
9: قوموا حرقوا. بزوا الشعارات، بعدوا الشعارات، ولا عم فجر الجامع بالشعارات. يلا صح الختمة، بز الجهاز الجهاز الجهاز. أنا عايش غلونا صلاة التراويح وقرآن
10: وقعنا في الجبهة.

0: يفخخون مساجد اليمنيين المسلمين، ثم ومن على مقربة منه يوثقون وبكل صفاقة إجرامهم وهم يفجرون بيوت الله ويطلقون زعيقهم المعروف الموت لأمريكا. هذه هي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.
1: وحدها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا من تستهدف بيوت الله التي يذكر فيها اسمه وتتجاوز المحرمات. 740 مسجدا تعرضوا للتفجير والنهب والقصف من قبل الجماعة. احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى، تليها محافظة صعدة ثم تعز وغيرها من المحافظات، وحولت البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واختطفت 150 من أئمة المساجد وخطبائها وزجت بهم في السجون لرفضهم توجيهات الميليشيات باتباع الخطاب المذهبي والطائفي. ذاك ما أفصح عنه وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية.
2: وزير الأوقاف عندما تحدث عن هذه الأرقام فكان ذلك بموجب إحصائيات دقيقة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد. أحصت هذه الاعتداءات فكانت أكثر ما يقارب 150 إمام مسجد مختطف لدى الميليشيات الحوثية، وأكثر من 750 مسجد بين تدمير جزئي وتدمير كلي في عاصمة صنعاء وفي صعدة. حتى صعدة تعرضت فيها المساجد للقصف والتدمير بأيدي أهل صعدة.
1: لا يحتاج الأمر إلى دليل، فمسجد الخير والاعتصام والكوثر والأنصار في مدينة تعز نماذج لاستهداف الميليشيات للكثير من المساجد بالقصف المدفعي بهدف إنهاء رسالتها التنويرية والإشعاعية. يقول مراقبون
3: هم يستهدفوا هذه لأنها مركز إشعاع المساجد وهكذا.
1: أهداف غير وطنية وغير سليمة هي تلك التي تخفيها الميليشيات الحوثية الإيرانية من وراء استهدافها للمساجد واختطافها لأئمتها كما يرى اليمنيون.
0: استهداف الحوثيين للمساجد ودور القرآن ملمح بارز من ملامح مسيرة التكفير والتفجير منذ بداياتها. وإذا كان الإعلام الدائر في فلك إيران يحاول أن يغطي الجرائم بمغالطاته، فإن اليمنيين باتوا يعرفون اليوم كيف تحولت مساجد الله إلى أماكن تفضح قبح هذه الميليشيا الخبيثة وحقدها على اليمنيين وعقيدتهم. حول الحوثيون المحراب إلى مكان للهو والعبث، وأصبح المسجد مكانا للمقيل والتسلية، وتراكمت الأوساخ في المساجد بشكل يفضح ممارسات هذه الجماعة وعدائها الذي تكنه ليس فقط على مخالفيها وإنما على مساجد الله التي ظلت لمئات السنين مصانة ومقدسة وأماكن لاستراحة النفوس والتقرب من الله. هذا الرجل ينقل لنا من أحد مساجد مديرية بيحان في محافظة شبوة بعد تحريرها من الاحتلال الحوثي الحال الذي أصبحت عليه بيوت الله في المنطقة بعد أن تم طرد الميليشيا منها.
4: هذا مسجد قرية المحاسنة في منطقة الخيضر، هذا ضاحية المسجد، مزبلة هؤلاء المجرمين. طبعا هذا الزبادي الأصفر خصوصي تبعهم، ما نشوفها إلا معهم هذا الزبادي والحقين هذا الأصفر. وكيف تركوا المسجد مكان للتخازين؟ هذا المسير القرآني ها؟
5: هذا مسير شيطاني.
4: انظروا إلى المسجد، مقر للنوم، مقر للراحة، مقر عسكري لأمورهم العسكرية، للتخازين وغيرها. هذه زبائلهم وبقايا أكلهم، ولا يكلفوا أنفسهم حتى عناء أن يرموا الزبالة من داخل المسجد، قبحهم الله. هذا المسجد وتجي وبكل بجاهة الثقافة القرآنية، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية في الواقع، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية كما شاهدوها في الواقع. المسجد قلبوه مزبلة، بيت الله قلبوه مزبلة.
0: الميليشيا المعتدية على كل المقدسات بدت حريصة على تنويع اعتداءاتها على المساجد، فوفقا لتقرير صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن فقد انتهك الحوثيون حرمة 750 مسجدا، أما أشكال الانتهاكات فجاءت بحسب التقرير على النحو التالي:
5: تفجير 80 مسجداً، قصف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ل41 مسجداً، احتلال 157 مسجداً وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، احتلال 27 مسجداً وتحويلها إلى مقرات للميليشيا، اقتحام 117 مسجداً ونهب محتوياتها، مداهمة 178 مسجداً والقيام بفرض خطباء وأئمة فيها بالقوة، اختطاف 150 من الأئمة والخطباء والمصلين. الإحصائية المرعبة التي شملها التقرير لا توثق لكل اعتداءات الميليشيا، كما أنها تكتفي بإيراد المسجد في بند واحد من بنود الانتهاك، وإن تكررت بقية الانتهاكات في المسجد ذاته.
0: ورصد التقرير ذاته أن الحوثيين فجروا وقصفوا بئات المساجد واختطفوا عشرات الأئمة في عدد من المحافظات اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين اختطفوا 150 من الأئمة والخطباء، ووثق ما ارتكبه الحوثيون طوال 4 سنوات منذ حربهم على منطقة دماج بمحافظة صعدة عام 2013 وحتى نهاية عام 2016، وكان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر منها بواقع 282 مسجداً، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجداً. ليس غريباً على ميليشيا تقتل النفس التي حرم الله، ليس غريباً عليها أن تعتدي على أماكن تتعبد فيها هذه النفوس وتسكن فيها الأرواح، فمن يقتل الإنسان يصبح كل شيء في نظره مباحاً وطبيعياً، حتى وإن كان تفجير المساجد وهدمها واستباحتها والعبث بمحتوياتها.
6: قبل أن أتكلم عما فعلته الميليشيا ببيوت الله، الميليشيا تقتل، تزهق الأرواح، تيتم الأطفال، ترمل النساء. المواطن اليمني أعظم حرمة من المسجد، أعظم حرمة من الكعبة، فكون هذه الميليشيا تقدم على قتل الأبرياء وتزهق الأرواح، أرواح المسلمين، إذن فليس مستغرب عليها أن تعبث بالمسجد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الكعبة: لئن تتساقط الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذه الكعبة المقدسة المبجلة التي نقدم أرواحنا دفاعا عنها بكل رضا، هذه الكعبة التي يطوف بها الملايين من المسلمين يحبونها يجلونها، هي حرمة المسلم أعظم منها. فإذا كانت هذه الميليشيا قد أقدمت على انتهاك حرمة المسلم في اليمن، فليس غريبا عليها أن تنتهك حرمة المساجد.
0: الحوثية حركة معادية وباغية على كل شيء، لا يقيد حركتها مواثيق ولا عهود أو مقدسات ولا قوانين أو أعراف، لذلك كانت المساجد ودور القرآن ومحاضن العلم هي العدو الأول لهم بعد الإنسان في اليمن. الواضح أن الميليشيا الانقلابية لو كان بيدها أن تدمر جميع المساجد في اليمن لفعلت، لكنها تقوم بتفجير المساجد في المناطق الخاضعة لها بشكل كلي والتي لا يوجد فيها من يقول كلمة لا، لكن المناطق التي لا زالت تخشى من انتفاضها وتقلق من ردود أفعال أهلها تقوم بتغيير الخطباء فيها وإحلال آخرين من التابعين لها والمنغمسين في فكرها الحوثي السلالي ومذهبها المتطرف. ولكن قد تتساءل عزيزي المستمع، لماذا لا تستفيد هذه الجماعة من المساجد وتحول منابرها لتصبح منطلقا للترويج لخطابها بدلا من تفجيرها؟ يجيب على هذا التساؤل الدكتور محمد بن موسى العامري، نائب رئيس هيئة علماء اليمن ومستشار رئيس الجمهورية.
7: ذات مرة في مؤتمر الحوار الوطني سألت أحد قادة الحوثيين بعد أن فجروا مسجد كتاف، وقلت له لماذا تفجرون المساجد؟ كان الأولى أن على الأقل تستفيدوا ونتصلوا فيها، أنتم يدعونكم من أهل الإسلام ومن أهل الدين، ليش ما تصلوا فيها بدل ما تفجروها؟ قال لي هذه مساجد منافقين، إذن البعد الأول الذي ينطلقون من في تفجير المساجد أنهم يكفرون مخالفين، فهم في الحقيقة التكفيريون، يرمون غيرهم بالتكفير، ولكن الحقيقة أنهم يحكمون على مخالفيهم الذين ليسوا على مذهبهم ولا معتقدهم بأنهم يعني منافقون أو بأنهم كفار. من هذا المنطلق يستبيحون بعد ذلك الدماء، ويستبيحون الأموال، ويستبيحون المساجد، ويستبيحون كل الحرمات، لأنه إذا قد أسقط رابطة الإسلام بينه وبين مخالفه فما دون ذلك يعني خلاص انتهت المسألة. هذا البعد الأول. البعد الثاني أنهم أصحاب مشروع فكري عنصري غائبي متطرف مغالي، ولهذا لا يرون أبدا أن هناك من هو على دين أو على الجادة أو على أي منهج سوى ما هم عليه من التعصب والتنطع في هذا الاتجاه. البعد الثالث هو أنهم يرسلون رسالة عنيفة إلى المجتمع، ظنا منهم بأنهم بهذه الأعمال سيزرعون الرعب والترويع في المجتمع من خلال تفجير المساجد، تفجير البيوت، تفجير لكي يعني يتمكنوا من تمرير مشروعهم السياسي عبر بوابة العنف والترويع والإرهاب والقمع وما شابه ذلك، ويعني يتوقعونهم سيحيون مآثر أسلافهم الذين كانوا يعملون السيف ويعملون القتل في اليمنيين حتى يتمكنوا من يعني التسيد على الآخرين. أكيد بكل تأكيد هذا الجماعة جماعة دموية، جماعة إجرامية، يعني تتباهى بأنها قتلت الآلاف من الجنود ومن الجيش. الجهة التي يعني تستبيح الدماء يسهل عليها بكل بساطة أن تستبيح المساجد. هي جماعة لا تعرف طريقا للسلام، لا يعرفون التعايش مع الآخرين، لا يعرفون إلا أنهم سادة والبقية من بقية الشعب اليمني يجب أن يكونوا تحت خدمتهم ومسخرون لمصالحهم ومنافعهم. بكل تأكيد يعني هذا التوجه وهذا المسلك لا يمكن أن يكون مقبولا من عامة أبناء الشعب اليمني، ومن ثم فإن خطرهم يتمثل في كونهم أداء أيضا لغيرهم، لا ليس لديهم منطلق وطني أو مشروع وطني، وإنما هم آلة للمشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، ومن ثم يريدون أن يكونوا يعني أداة من أداة هذا المشروع الذي يهدد ليس فقط الشعب اليمني ولكن يهدد دول الجوار، يهدد المجتمع الإقليمي، يزرع الفتنة في الشعب اليمني. ولذلك ترون أنهم لا يمكن أن يعبروا أن يمرروا مشروعهم إلا بإثارة الفتنة وإثارة الفرقة، كما كان يفعل اليهود من قبل في إثارة النعرات والخلافات، فالناس ما زالوا يفعلون اليوم كذلك. المشروع الحوثي لا يمكن أن يقوم إلا على أمرين أساسيين: واحد التفريق في المجتمع وزراعة الفتن بين الناس، الثاني وهو منابة الجهل وإبعاد الناس عن دينهم، عن المساجد، عن دور القرآن. ولهذا تجدون خصومهم بدرجة أساسية هم منابة العلم، منابة الجامعات الشرعية، المعاهد الشرعية، المساجد، دور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الناس إذا توعوا وفهموا دينهم وفهموا إسلامهم على الوجه الصحيح، الكتاب والسنة، تحصنوا منهم. فلذلك هم في توجههم يتجهون نحو تجهيل المجتمع وإبعاد المجتمع عن دينه حتى يستحمروا المجتمع.
0: الخلل عند هذه الميليشيا والعداء الذي تكنه للشعب اليمني لا يكمن وراءه البحث عن تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية فقط، فالمشكلة في عقيدتهم التي ترى أنهم أسياد ونحن عبيد، وأننا على ضلال، وأنهم وحدهم على طريق الحق. حول المسألة العقدية يشرح لنا الدكتور محمد عيضة شبيبة، مستشار رئيس الجمهورية ووكيل وزارة الأوقاف، يشرح نظرة الحوثيين لغيرهم ومشكلتهم الحقيقية معنا نحن اليمنيين.
6: البعد العقدي لهذه الميليشيا هي لأنها ترى أنك كافر ومسجدك مسجد ضرار، إذن طبيعي جدا أن يفجر. هذا هو البعد العقدي عند هذه الجماعة، عند هذه الميليشيا، ولا بد أن يفهم أبناء اليمن عقيدة هذه الجماعة وفكر هذه الجماعة وتراث هذه الجماعة. المسلم لا يمكن أن يفجر مسجد، لا يمكن أبدا، لكن هم يفجروا لأنهم لا يروننا على الإسلام ويرون أننا كفار تأويل، وبالتالي مساجدنا مساجد ضرار. فهذا التصرف هو تصرف من وجهة نظرهم وحسب رؤيتهم العقدية تصرف شرعي 100%، تفجير المساجد. البعد العقائدي لابد أن يكون واضح، في قضية تدمير المساجد وتفجير المساجد، واضح البعد العقدي والبعد الفكري. وإلا لو كانت جماعة سياسية بحتة ليس لها علاقة بالبعد العقدي الفكري عندهم لاستثمرت هذا المسجد واستفادت من هذا المسجد ولا ما فجرت هذا المسجد. بعض المساجد التي يصعب عليهم تفجيرها يصعد على المنبر جاهل عاقل والديه، لا يرى عليه أثر الطاعة ولا ما يعرف يتوضأ، ومليان القنابل والآلي والآرب، يجي يصعد على المنبر ويسب لك المسلمين، يبدأ من عند أبي بكر ويمر على معاوية وعائشة أبي هريرة والبخاري وابن تيمية والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، ولا يتوقف إلا عند عبد ربه منصور هادي، يسب الناس كلهم ويلعن الناس كلهم ويحول المنبر إلى شتائم ودعششة الناس وتكفير الناس وإنزال آيات النفاق في الناس. يعني يقتحم المسجد بالقوة، طبعا مجموعة يقتحمون المسجد بالقوة، الناس رايحين يصلوا، مواطن عادي ما عنده سلاح ولا شيء، والطفل الصغير ابنه معه يوم الجمعة، يتفاجؤهم في المسجد ينتظرون خطيبهم المعروف المعهود الذي يتكلم عن الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام، يتفاجؤوا بمجموعة من الميليشيا مدججة بالسلاح يقتحم المنبر غصب أمام الجميع، ويصعد هذا الجاهل حقه ويتكلم ويسب ويشتم ويلعن. الناس فطرتهم سليمة وتدينهم سليم، على طول يخرجون من المسجد ويتركون المسجد. إيش قيمة الـ يعني المنبر إذا سأحوله إلى سب وشتم وتكفير وإنزال آيات النفاق في الناس وآيات الكفر في الناس؟ هذه الميليشيات عجيبة غريبة، لا يحكمها قانون، يعني لن تلتزم بقانون، ولا هي ملتزمة برسالة الإسلام، ولا هي ملتزمة بعادات وتقاليد اليمنيين، تعايشهم وجمال يعني حياتهم وتعاملهم مع المساجد واحترامهم للآخر، ولا هي ملتزمة بأخلاقيات وبحق الإنسان. يعني كل شيء في قاموسها جائز، الحرام في قاموسها فقط الذي لا تستطيعه، فقط كل شيء جائز. تكفير الناس رسالتها، تفجير المساجد منهجها، دعششة الناس طريقتها، يعني اعتقال الناس، خطف الناس، نهب المساجد، تحويلها إلى مخازن، تفجير، كل عمل مشين هو منهج هذه الجماعة. ما تستطيع تحاكمها إلى شيء، ما تستطيع تحاكمها إلى فقه، إلى عقيدة، إلى منهج.
0: لا تتورع ميليشيا الحوثية الانقلابية عن استهداف بيوت الله بصواريخها في أي مكان وتحت أي ظرف، وليس ببعيد عنا ما قامت به هذه الجماعة الإجرامية من قصف المصلين داخل مسجد كوفل في صرواح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين والذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
8: ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد، وهذه المرة تستهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، مسجد معسكر كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كان هدفاً لهجوم صاروخي شنته الميليشيات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الميليشيات اعترفت في خبر بثته على وكالتها الإخبارية بأنها قصفت معسكر كوفل بصواريخ زلزال واحد وقذائف مدفعية. موقع التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني أكد أن الميليشيات قصفت المسجد بصاروخين موجهين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. مصادر الجيش الوطني توقعت ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لاكتظاظ المسجد بالمصلين، ونظراً لأن عدداً من المصابين إصاباتهم خطيرة. وفي مرات سابقة قامت ميليشيات الحوثي بتفجير مساجد في محافظات يمنية عدة، وكذا منازل مدنيين وخصومها السياسيين.
0: لا يمكن أن يخضع اليمنيون لهؤلاء الغزاة، فهم يقدسون معتقداتهم ويؤمنون بهذا الدين وبسماحته، ويعرفون جيدا الخطر الذي يتهددهم ويستهدف عقيدتهم. لو ترك المجال للميليشيا أن تعبث في بلدهم وتعيث في مساجدهم وتنشر الفساد وخطاب الكراهية والتحريض على الموت في سبيل أفكارها الزائفة. فعادة ما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمشاهد احتجاجية من داخل مساجد العاصمة، والناس يخرجون منها محتجين على فرض خطيب من الجماعة الحوثية. في المقطع التالي نستمع إلى واحد من هؤلاء وهو يمنع مسلحي الميليشيا الحوثية من فرض إمامها على الناس في المسجد قائلا إنه مرفوض.
9: القوة غير صاحب القوة. يا أخي احنا ما بارش إلا خطيبنا. أنت من؟ خطاب ما نشتيش مرفوض مرفوض احنا فيها انا دي صلحتها او انت لحلق يا اخي ما نشتي الله خطيبنا انت كنت اذن احد
10: ايش طلع بالآلي طلع بالآلي يا اخي ايش من صلاح هذا جميل.
0: هكذا هي جماعة الحوثي، سرطان خبيث زرع في وسط هذا الشعب ينفر منها ومن أفكارها الطائفية التي تحاول فرضها بالقوة، تحاول دائما أن تحول بين دين الله وعباده، تغير من معتقداتهم وتفرض عليهم مشروعها المذهبي والطائفي، لا تفقه شيئا في أمور الاختلاف والتعايش مع الآخر، الآخر اليمني، المسلم المسالم، لم تقبل أن تتعايش معه. منذ توسع الميليشيا وسيطرتها على مناطق عدة في بلادنا، يأتي شهر رمضان المبارك فيبدأ اليمنيون معركة التمسك بشعائرهم الدينية، فالحوثيون يمنعون المساجد من أداء صلاة التراويح بحجج واهية، منها أن أصوات المساجد تزعج الناس ليلا. تخيلوا، أصبح الحوثيون يخافون على آذان اليمنيين من إزعاج ميكروفونات الأذان، لكنهم لا يرون حرجاً في تفجير منازلهم ودور عباداتهم والصراخ بكذبهم داخل المساجد وبعد كل صلاة بشعارهم الزائف الذي بات اليمنيون يعرفون كم هو كاذب وخادع.
11: أطلقت الميليشيات الحوثية تهديدات لأئمة المساجد بالعاصمة صنعاء بمنع صلاة التراويح في خطوة مثلت استفزازات للمصلين وعكست التوجهات الطائفية للجماعة. الأئمة أفادوا بأن الميليشيات الحوثية لا تغادر المساجد إلا بعد إرغام الأئمة على توقيع تعهدات بإلغاء المحاضرات والندوات والدروس الدينية داخل المساجد وإطفاء مكبرات الصوت، وأوضحوا أن الشروط التي أمليت عليهم تتضمن الدعاء للجماعة ولمقاتليها في جبهات القتال.
0: ما هو موقف القانون الدولي من هذه الميليشيا وتصرفاتها؟ وكيف للمنظمات الحقوقية اليمنية أن تعري جرائم الميليشيا تجاه اليمنيين؟ الدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي يتحدث عن معلومات مهمة وخطيرة في هذا الجانب، فلنتابع.
12: ما تقوم به ميليشيات الحوثي هي جرائم يندلها جبين البشرية. هم ارتكبوا جرائم لم ترتكب في التاريخ الحديث لا من قبل هتلر ولا من غير هتلر. هذه الجرائم في الاعتداء على المساجد ودور العبادة والمستشفيات هي تدخل ضمن جرائم الحرب، وبالتالي يجب على المجتمع اليمني أن يكون جادا في محاربة هذه الميليشيات، كما يجب على المجتمع الدولي أن يحارب هذه الميليشيات الإرهابية التي تسيء إلى مفهوم الإنسانية. هذه الميليشيات التي عاثت فسادا في الأرض بحجة أنها هي من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسموع لها أن تقتل وترهب. هذه الميليشيات الإرهابية التي قتلت الأطفال هي نفس الميليشيات الإرهابية التي تذبح السنة في العراق وتذبح الشعب السوري. يجب فضح هذه الميليشيات ويجب محاكمتها. هذه من نفس السلالة الدنيئة السيئة التي تعتبر نفسها فوق القانون. هذه ميليشيات هي لم تفتكر إرهابا فقط، بل هي خلقت الإرهاب في العالم العربي والعالم الإسلامي. هي من خلقت داعش والقاعدة وغيرها، وهي من تدعي أنها مسيرة بأمر الله فيما هي الحقيقة مسيرة بأمر الشيطان. المطلوب إظهار هذه الميليشيات إلى العالم الغربي، المطلوب توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا التي تدعي أنها
7: تحارب في اليمن من أجل السلالة. المطلوب أن يقوم المجتمع اليمني بنبذ هذه الميليشيا. المطلوب من الحقوقيين اليمنيين توثيق هذه الجرائم وتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى المحاكم الدولية. نحن نعرف أن هناك تحالف سري بين هذه الميليشيات وبين إسرائيل، لأن اللوبي الصهيوني كان ضاغطا في مجلس حقوق الإنسان لدعم ميليشيات الحوثي وإجرامهم. هم يعملون وفق أجندة إيرانية، وفق دعم مالي فظيع، ونحن شاهدنا بأم العين كيف كان اللوبي الصهيوني. كان الأمر واضحا جدا عن هذا التحالف السري والدعم الضمني والعلني لتلك الميليشيات لتلك الانتهاكات في قتل. كانوا يبررون قتل الشعب اليمني، كانوا يبررون قصهم للمساجد والمستشفيات، كانوا يبررون لهم قتلهم للشباب اليمني وللشعب اليمني وتحكيرهم للشعب اليمني الجواهية.
0: الدور اليوم علينا نحن في وسائل الإعلام من جهة، وعليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة تجاه أبنائك أن تكشف لهم زيف وعوار وادعاءات هذه الميليشيا، أن تحمي ابنك منها، ليس بإبعاده عن جبهات القتال فقط، بل بتحصين أفكاره ووعيه من أفكار هذه الميليشيا وخرافاتها. فنحن اليوم في عصر القراءة والوعي، ولا يمكن لمدعين جهلاء مثل هؤلاء أن يصعدوا على ظهورنا وظهور أبنائنا ويدمروا وعينا وديننا. هذا الدين الذي يأمرنا بتقبل الآخر والاختلاف معه في الفرعيات والتعايش مع أهل الديانات المختلفة فضلا عن أصحاب المذاهب والنحل من المسلمين، لا يشبه أبدا دينهم المستورد الذي يقتلنا بدم بارد ويفجر مساكننا ودور عبادتنا، وهم يرفعون شعارات ما أنزل الله بها من سلطان.
6: توعية لشعبنا اليمني المبارك لابد أن تكون مستمرة، والتحذير من هذه الميليشيا وأفكار هذه الميليشيا لابد أن تكون مستمرة مع أنفاسنا، مع استيقاظنا، مع نومنا، في ليلنا، في نهارنا، في صحيفتنا، في قناتنا، في وسائل تواصلنا. لا بد أن نحذر من هذه الميليشيا، نكشف عوارها، نبين أفكارها، ندرس، يعني يدرس أبناءنا إجرامها، رموزها، جرائمهم، إرهابهم. لا بد أن نصنع حاجز بين الشعب وبين هذه الميليشيا، حاجز فكري، حاجز توعوي. يعني يأتيك الإنسان الريفي البسيط هذا يدعي أنه ابن رسول الله وأنه من أهل البيت، وأن اليمني إذا خذله فماذا سيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر خذل النبي بنفسه، خذل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ونحن نسكت. اليمني بطبعه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم، وهم اللي نصروا النبي أهل اليمن ونصروا الإسلام. فعندما يجي هذا الكذاب المدعي يقول أنا ابن النبي، الإرهابي القاتل يقول أنا ابن النبي، ونحن نسكت، يعني أضفنا قداسة على هذا. وبالتالي إذا أنت ابن النبي وإحنا سكتنا والمسكين صدق أنك ابن النبي، إذن أمر وأنا سأنفذ وسأكون سلاح تبعك، لما سأقتل سأفجر لأني أتبع تعاليم ابن النبي. لابد أن يفهم شعبنا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالنبي، ولا علاقة لهم بالدين الصحيح، ولا علاقة لهم بالإسلام السمح، ولا علاقة لهم بتعاليم القرآن. هذه جماعة عنصرية حاقدة قاتلة إرهابية من قبل 1200 سنة، ليس من اليوم وحتى اليوم. لابد من توعية مستمرة صادقة جادة من الجميع، ولا يعذر أحد، لا يعذر السياسي، ولا أحد يمسك العصا من الوسط، ولا نغض الطرف عن هذه الجرائم، ولا بد أن كلنا نحذر منها ونوعي أنفسنا وأبناءنا. يعني ابني وابنك وابن المسؤول الفلاني لا بد أن يعرف هذه الميليشيا ويقرأ عنها كما يقرأ في صف أول ابتدائي الحروف والمنهج المدرسي. عندها سنفلح ونتجنب المقابر ونتجنب الفتان ونتجنب الكوارث اللي دائما تتجدد علينا من هذه السلالة العنصرية.
0: إذن هي معركة لن تنتهي إلا حينما نفرض على أهل هذه المسيرة الشيطانية أن تتوقف عن بث قبحها في أوساطنا، معركة لها سلاحان، الأول بندقية تحارب ميليشيا مسلحة مارقة على الدولة ومنقلبة عليها، والآخر سلاح الوعي والفكر. مستمعين، انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. دمتم في أمان الله. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: رب البيت لا نبقى نقاتل، عمل الفرس تاره تلوي تاره، ولا نرضى ولا نقبل تخاذل.

الوطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الثورة الوطنية. مستمعينا الكرام، إن الثورة في مفهومها الشامل تعني التغيير والانتقال من شكل إلى آخر ومن نمط حياة إلى أخرى، وتكون الثورة نتيجة لمجموعة من الأسباب اجتماعية أو سياسية أو غيرها. تظل جميع الأنظمة السياسية مهددة بخطر الثورة عندما لا تلبي متطلبات الشعب. إن مفهوم الثورة الوطنية يعني نهوض الشعب للتغيير الجذري وفق أسس ومنطلقات ذاتية تحقق له التحرر والاستقلال معا، فهي ثورة منبثقة من صميم الذات الوطنية دفع بها الشعور بوجوب التحرر من الاستعمار أو الاستبداد أو الاستعباد أو الظلم والاستغلال الطبقي أو الوصاية، تهدف للخلاص الوطني التام وتحقيق العدالة والمواطنة والمساواة من خلال تغيير النظام السياسي وتحقيق الاستقلال التام ومنح الأمة الشعور بالحرية والكرامة ونيل كافة حقوق المواطنة. مستمعينا الكرام، لابد أن تكون لكل ثورة وطنية أبعاد عدة، فهي يجب أن تكون ثورة تنطلق من هوية الأمة وتشكل جوهر الذات الوطنية الحضارية المتجددة، كما أنها تكون ثورة تحررية فهي تحرر ذات الأمة وثقافتها ووعيها مما علق بها من أفكار وخرافات وقيم بالية تقليدية أو وافدة استلابية، حيث تتضمن منظومة قيم ثورية أصيلة ومعاصرة ليغدو مضمونها يخدم نهضة الوطن ويحقق قيمة المواطنة. أيضا فهي ثورة تحرر الشعب من كل أشكال الاستعباد والاستبداد وسلطاتهما، سواء كانت سلطة احتلال سياسي خارجي كالاستعمار أو سلطة احتلال سلالي عنصري كالإمامة السلالية والميليشيا الحوثية. إضافة إلى أنها تكون ثورة شعبية، فهي ليست فعلا نخبويا بهدف الوصول إلى السلطة، ولكنها تكون فعلا شعبيا يستهدف بدرجة رئيسة تغيير الواقع الاجتماعي وتحقيق التطور والرخاء. المستمعون الأفاضل، تشتمل الثورة الوطنية على أبعاد أخرى تكسبها معنى أن تكون ثورة وطنية، فالثورة الوطنية تكون ثورة استقلال، فالهدف الرئيس من الثورة الوطنية هو تحقيق الاستقلال الوطني وإكساب الشعب والأمة الشعور بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطني، فلا قيمة لأي تغيير لا يحقق للأمة استقلالها السياسي والثقافي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فالثورة الوطنية تحمل إرادة أمة، ذلك أن الثورات الفئوية أو الطوائفية لا يقصد منها سوى تدمير المجتمع لحساب فئة أو طائفة، وتكون في الأساس بوابة لهدم الدولة الوطنية والتأسيس لتدخلات خارجية تؤسس لاحتلال سياسي وثقافي، وفي أحسن الأحوال لتبعية ووصاية تفقد الوطن والدولة قيمة الاستقلال وتحرم الشعب حقوق المواطنة. الثورة الوطنية تكون ثورة تقدمية إذا الهدف من الثورة الوطنية ليس النقوص والتراجع إلى الوراء وإعادة إنتاج عهود التخلف والاستبداد والطبقية والاستغلال، بل هي ثورة تغيير تهدف للانتقال من مستوى سياسي وثقافي واقتصادي وتعليمي واجتماعي متخلف إلى مستوى أعلى وأرفع وأفضل يحقق للشعب التطور والرفاه في كل نواحي الحياة. الانتقال من الإمامة إلى النظام الجمهوري في ثورة 26 من سبتمبر المجيد. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية تكون ثورة انتقالية، فهي تؤسس الانتقال من مرحلة استبداد بئيسة متخلفة إلى مرحلة أخرى تتسم بالحرية والمشاركة والديمقراطية والمساواة والعدالة والتقدم والنهوض والتنمية. ولو أننا في اليمن فاطنا لهذه الخصائص الهامة للثورة الوطنية وعملنا بإخلاص لتجذير مفاهيم الثورة والجمهورية والوحدة في أذهان الجيل وضميره الوطني، لما رأينا عودة ميليشيا الإمامة الكهنوتية
ولكننا مع الأسف أهملنا ترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال المتعاقبة، وتركنا الثورة والجمهورية يلفها النسيان، فنشأ جيل جاهل بتاريخ أمته النضالية، وها نحن اليوم نجني ثمار ما جنته عواطفنا وانفعالاتنا الساذجة وتساهلنا مع أفراد هذه

مستمعينا الكرام، بهذه الخصائص المعرفية والسياسية التي ذكرنا تتجسد أبعاد ومحددات الثورة الوطنية، وتنتفي كل الأداءات التزويرية لمفهوم الثورة، بل تتضح الأهداف المشبوهة للسلالة الاستعلائية وميليشياتها الحوثية التي استهدفت ثورة اليمنيين الأم 26 سبتمبر العظيم بانقلاب ميليشياوي عنصري في 21 من سبتمبر 2014، وهي ذكرى تنصيب الكهنوت الإمامي محمد البدر الذي قامت ضده ثورة 26 سبتمبر، واستبدلت نظام الإمام الكهنوت السلالي البغيض بالنظام الجمهوري الديمقراطي الحر ليتحقق لشعبنا اليمني الكريم كرامته واستقلاله. إن الثورة الوطنية ليست انقلاب سلالة طامحة في السلطة على الدولة الوطنية باستبدالها بسلطة ميليشياوية كهنوتية عنصرية وعمالة للغير، كما أرادت الميليشيا الحوثية الكهنوتية في نكبتها في العام 2014 للميلاد بتحويل اليمن إلى ملحق للأطماع الإيرانية، وهي ليست انقلابا يطيح بنظام ديمقراطي لاستعادة إمامة كهنوتية استعلائية طائفية كما تطمح السلالة العلوية والميليشيا الحوثية. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية في الأساس هي إرادة شعب وأمة للتحرر والاستقلال والنهوض، محددة بقيم وطنية عليا وبخطة عملية واضحة ومحددة تنقل المجتمع إلى وضع أفضل مما هو فيه، وتحقق طموحات الأجيال المتلاحقة في المواطنة والمشاركة والاستقرار والنهوض الوطني. والوقت الراهن يتطلب من الجميع ثورة وطنية ضد قوى الإمامة الرجعية وميليشياتها الحوثية واقتلاعها من جذورها

0: مستمعينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم التحية من الزميلة المعدة ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.
2: الله أكبر، رددوها يا رجال المرحلة. الله أكبر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: العالمين
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. ما زال الحديث يتواصل معكم حول هذا الموضوع الماتع الرائع، علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا. يقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. نحن نعلم أيها المستمعون الكرام أن الإنسان مدني بطبعه كما يقال، وكثرة تعاملاته اليومية تتحتم عليه الاحتكاك بطوائف من الناس مختلفي الأفهام والأخلاق، يسمع الحسن وغيره ويرى ما يستثيره، فتأتي هذه التعليمات الربانية، تأتي هذه التعليمات الكريمة في القرآن الكريم لتضبط علاقتنا اللفظية. وقولوا للناس حسنا، إنه تعليم يتكرر ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع، إما صراحة أو ضمنا. فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا قول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقريب من ذلك أمره سبحانه وتعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن، فقال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة، كما سنشير إلى بعضها بعد قليل. إذن أخي المستمع الكريم، تأمل قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق أمر بني إسرائيل بجملة من الأوامر، وهي في سورة مدنية وهي سورة البقرة، وقبل ذلك جاءت في سورة مكية وهي سورة الإسراء، أمرا عاما. يقول الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن أيها المستمع الكريم، نحن أمام أوامر محكمة ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل الكتاب كما سبق. ومن اللطائف مع هذه الآية الكريمة العظيمة وقولوا للناس حسنا، أن هناك قراءة أخرى: وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين. قال أهل العلم: والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، وفي معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. إننا أيها الإخوة الكرام نحتاج إلى هذه التعاليم الربانية بكثرة، خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف مختلفة من البشر، فيهم المسلم، فيهم الكافر، فيهم الصالح، فيهم الطالح، وفيهم الصغير والكبير، بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا، وهما الوالدان والزوج والزوجة والأولاد، بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. ولذلك أيها الأخ المسلم الكريم، إذا قلبت القرآن وجدت أحوالا نص عليها القرآن كتطبيق لهذه التعاليم الكريمة العظيمة ولهذه القاعدة الربانية، فمثلا تأمل قول الله سبحانه وتعالى عن الوالدين: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إنه أمر بعدم النهر، وهو متضمن للأمر بضده، وهو الأمر بالقول الكريم الذي لا تعنيف فيه. وكذلك أيضا فيما يخص مخاطبة السائل المحتاج: وأما السائل فلا تنهر. قال بعض العلماء: يرى عمومها في كل سائل، وأما السائل فلا تنهر. هذا يعني أي سائل في العموم، سواء كان سائلا للمال أو للعلم، بل قال بعضهم فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل. ومن التطبيقات العملية لهذه التعليمات الربانية في الآية التي قلنا في مقدمة كلامنا، وقول للناس حسنا، ما أثنى الله به على عباده عندما قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول ابن جرير في بيان معنى هذه الآية، وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب، وهم يقولون ذلك لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز، إنما عن استعلاء وعن صيانة للوقت والجهد، وأن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول، عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن مما يؤسف له أن نرى الإنسان وهو يرى كثرة الخرق لهذه التعاليم الربانية في واقع أمة القرآن، وذلك في أحوال نجد مثلا أنك ترى من يبشرون بالنصرانية ويحرصون على تطبيق هذه القاعدة من أجل كسب الناس إلى دينهم المنسوخ بالإسلام. أفليس أهل الإسلام حق بتطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن وقولوا للناس حسنا من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده؟ ترى أيضا في التعامل مع الوالدين، في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية، مع الأولاد، مع العمالة، مع الخدم، مع غيرهم من أصناف الناس. ولهذا نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه التعاليم الربانية، فقال الله إن الشيطان ينزغ بينهم. وعلى من ابتلي بسماع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع منه، وأن يقول خيرا، وأن يقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن، وإلا فإن السفه والرد بالقول الرديء يحسنه كل أحد. لهذا أفتى الإمام مالك رضي الله عنه البعض الشعراء بما لا يوافق، فقال يا أبا عبد الله أتظن الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟ قال بلى. قال إنما أرسلنا إليك لتصلح بيننا، فلم تفعل بالله لأقطعن جلدك هجاء. فقال له الإمام مالك إنما وصفت نفسك بالسفه والدناءة، وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحد، فإن استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل، الكرم والمروءة. نعم أيها الإخوة الكرام، من حسن كلامه كثر محبوه، حسن القول كما يكون في الجواب فهو كذلك في السؤال والخطاب والحوار وفي شأنك كله. من تأمل علم أن حسن القول يحفظ النفس والوقت والمال والجهد. من جاهد نفسه على حسن القول اعتاد عليه وعرف به. نعم أيها المسلم الكريم، إن مما علمنا القرآن الكريم أن يقول الإنسان خيرا وأن يظن بالله سبحانه وتعالى خير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالقرآن الكريم علمنا هذه القاعدة العظيمة التي لها أثر بالغ في حياة الذين وعوها واهتدوا بهداها. إنه تعليم عظيم، إنها قاعدة لها صلة بأحد أصول الإيمان العظيمة، ألا وهي الإيمان بالقضاء والقدر. وتلكم التعاليم أيها الإخوة هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الخير أيها المسلم الكريم، أيها المستمع والمستمعة، هذا الخير المجمل فسره قوله تعالى في سورة النساء في سياق الحديث عن إمساك المرأة مع كراهية الزوج لذلك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقوله خيرا كثيرا مفسر وموضح للخير الذي ذكر في آية البقرة، وهي الآية الأولى التي ذكرناها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور والضربة القاضية على آماله وحياته، فإذا بذلك المقدور يصبح خيرا على الإنسان من حيث لا يدري، والعكس صحيح. كم من إنسان سعى في شيء ظاهره خير واستماتت في سبيل الحصول عليه، وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على عكس ما يريد. إنك أيها المسلم الكريم إذا تأملت الآيتين الكريمتين الأولى والثانية وجدت أن الآية الأولى التي تحدثت عن فرض الجهاد تتحدث عن ألم بدني وجسم قد يلحق المجاهدين في سبيل الله كما هو الغالب، وإذا تأملت الآية الثانية وهي آية الإمساك مع الكراهة وجدها تتحدث عن ألم نفسي يلحق الزوج بسبب إمساكه بزوجه وإبقائها في عصمته، فلعل الله أن يرزقه منها بولد صالح أو يعطف قلبه عليها بعد كرهه إياها ولو بعد حين. إنك إذا تأملت في آية الجهاد أيها المستمع الكريم ووجدتها تتحدث عن عبادة من العبادات، وإذا تأملت آية النساء وجدتها تتحدث عن علاقة دنيوية. إذن نحن أمام قاعدة وأمام تعليم عظيم علمنا القرآن. هذه الآيات تناولت أحوالا شتى، دينية دنيوية بدنية نفسية، وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة التي جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. نعم تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار، ولهذا ما أبلغ قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا تبين هذا فاعلم أيها المسلم الكريم أن إعمال هذه التعاليم الربانية القرآنية في الحياة من أعظم ما يملأ القلب طمأنينة وراحة، ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من الناس بسبب موقف من المواقف أو بسبب قدر من الأقدار المؤلمة جرى عليه في يوم من الأيام. ولو قلبنا قصص القرآن وصفحات التاريخ أو نظرنا في الواقع لوجدنا من ذلك عبرا وشواهد كثيرة لعلنا نذكر ببعضها، منها عسى أن يكون في ذلك سلوى لكل محزون وعبرة لكل مهموم. قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، فإنك إذا تأملت وجدت أنه لا أكره لأم موسى من وقع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام، وهذا ما تعبر عنه تلك الآية الكريمة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك تأمل في قصة يوسف عليه السلام، تجد أن هذه الآية منطبقة تمام الانطباق على ما جرى له ولأبيه يعقوب عليهما السلام من محن. وكذلك تأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى، فإنه علل قتله بقوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لنقف هنا قليلا ونتساءل، كم من إنسان لم يقدر الله تعالى أن يرزقه بالولد فضاق لذلك صدره، وهذا شيء طبيعي وطبعي، لكن الذي لا ينبغي أن يستمر هو الحزن الدائم والشعور بالحرمان الذي يقضي على بقية مشاريعه في الحياة. وليت من حرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية، ليس ليذهب حزنه فقط بل ليطمئن قلبه وينشرح صدره، وليته ينظر إلى هذا القدر بمنظار النعمة والرحمة، وأن الله تعالى قد يكون صرف هذه النعمة رحمة به وما يدريه. لعله إذا رزق بولد أن يكون هذا الولد سببا في شقاء والديه وتعاستهما وتنغيص عيشهما وتشويه سمعتهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفي مقدمة غزوة بدر يربي القرآن في أتباعه هذا المعنى فيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فكم كتب الله للمؤمنين من الخير والعزة والهيبة للمسلمين بعد هذه الغزوة التي كره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيار القتال. وفي السنة أمثلة كثيرة، منها لما مات زوج أم سلمة أبو سلمة رضي الله عنه، تقول أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنه. إلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإنه لتنزيل رب العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.